0: ایمان لقرآن آیت و سورتان اقداد بزینین که ببیت هوی شفا و تار سر بو نخوشی درونی و جستی یکان هر و ها رحمت و مهربانیش بو ایمان داران بو استمکار و خدا ناسانیش تنها زیاد کرنی زر و زیان نبید هیچ چی ترنیه هیچ بهر و سودی چی لینابن
1: صدق الله العظیم و بلغت رسله الكرام و نحن على ذلك من الشاهدین اللهم صل على جميع الملائكة والمرسلين وارحم عبادك المؤمنين من أهل السماوات والأرضين واختم لنا بخير وافتح لنا بخير وبارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا الله يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدواهي تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة آمين اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والدرجات العلى من الجنة آمين اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر ذنوبنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي أرزاقنا وفي أرواحنا وفي قلوبنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلينا وفي محيانا وفي مماتنا وفي عملنا، وتقبل حسناتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وشفع فينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
2: راديو محراب، رادیوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام، سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانه، خوانک بو زنایانو میراتگیرانی پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم، نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني.

إلهي بزاتي خود كداري سامو هيبة جلالي جواميري من پي عطاك تاجگل جلال و جبروتي ذاتي تو به هیچ کسوشتي كي دي كسامو ترز نمان گري لم كاروان دا كالاي ولا يخشون أحدا إلا الله نسيب مانك پروردگارا اي مخزني كنز عشق و محبت جگل محبتي خود هرچ عشقي كي ترهي لدل دا بي تارينا خدايا اوان دا محبتد لدل دا بچينا تال سرشتي والذين آمنوا وشد حب لله ناو مان هبه إلهي أي ناوت كآرامي دلو درونة أي إيمان ويقين بتو جنتي كي سروي زمينة دسا دل بناوت آودانك جين بذكرت وك بهارك شيرين تر لذكرتو نيلني وقردون غافل بون لتو چ آوار بون ويلبون يك لسحراي بون دسا خدايا چن مقاميشي بلند رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله پروردگارا أي معبودا وويلابو من اگر غافل ببين لمقصد ريقاي سفرو لجملي بلنشكين كان بين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إلهي أي دوستو أي آشنا آقاي من پي ببخشا لخوي غفلت بيدار من كوا مگر هر ايمي آدمي نبون لجوابي ألست بربكم قتمان قالوا بلا شهدنا دسا جاري كتر وياد من بخوا دسا جارك تر وياد من بخوه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويل بيت دلت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركز بو هرشي بيت مزقوتوا أويد أزدكويت. أما أود أجيني هركز بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا، چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيوست مسلمان كاتي بريد كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بشتوا نبادا شتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت معي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسي دكويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويل بيت لبيغمبره وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيت بو مزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداش دي حاجيك هيا كحاجيك باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودس نيجها البقرية بروات بومزقود بو نيجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مدير وتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال ودسنوجي شورت أو جا تشوب مال لمالكاني خوا بوب جهناني فرزك لفرزكاني خواي قورا همو هنگاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أنفرمودي روايات كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمام نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خوي لبي دفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شبو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نوري خود بكا. بيشوا بخاري مسلم أنفرمو ديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. واتب يغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي هركس لم داري خوارد واتسير بان زيكي مزقوتكمان نكويت. لجرانوي بيشوى مسلم دا فرموي مساجدنا واتا نزيكي مزقوتكان من نكويت. بيشوى بخاري مسلم انفرمو ديان روايات كردوا. عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لبيغمبر خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوات بالي من دور بكويتوا يا لمزقوتكان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أنفرمديان روايات كردوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رضي الله عنه لبيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دجرته وكفرميتي هركات جوتان لقامت بو برون بونوج بهيوريو لسرخوي فلو هلبا مكان اوي بيرا قيشتن انجامي بدن لقل جماعت اوشتان كلادسجو توابي بكن. بيشوا بخاري وبيشوا مسلم انفر مديان جرا وتوا. عن ابي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إعمال خزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو قرمي چن بيابيك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي أوچي تانا عرزيان كرت پلپل من كرت بو أوي بنوش دار رابقين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن أوي بيگيشتن انجامي بدن أوش لدستان چو توابي بكن. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مديان رواية كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه.

يا من هو يفتقر به المحسنون، يا من هو عليه يتوكل المتوكلون، يا من هو يسكن به الموقنون.

تبلغ الخلائق شكره، يا من لا تدرك الأفهام جلاله، يا من لا تنال الأوهام كنهه، يا من العظمة والكبرياء رداؤه.

يا من هو في الأرض آياته، يا من هو في كل شيء دلائله، يا من هو في البحار عجائبه، يا من يبدأ الخلق ثم يعيده، يا من هو في الجبال خزائنه، يا من أحسن كل شيء خلقه.

الشر. وأسألك بأسمائك يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا خالق يا رازق.

ولهم فيها منافع ومشارب.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام،

وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا.

جسد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

حسن. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: البر. ذكري بيانيان بيانيان.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم.

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

پێغەمبەرمان حەزرەتی ئیبراهیم کە باوکی هەموو پێغەمبەرە، لەچێک لە دوعاکانی تری لە کاتی بنیاتنانی ماڵی خوادا و یەکەمین ماڵی خوا لەسەر زەویدا کە لە شاری مەککەی پیرۆز کاتێک لەگەڵ کوڕەکەیدا خەریکی دروستکردنی ماڵی خوان و بەردەکان بەرزەکەنەوە و دیوارەکان هەڵستن بەرزەکەنەوە، قورئانە فەرمێ: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، هەردووچیان پێکەوەوە بەیتی خوا بنیاتەنێ. چ دەڵێن لە بەرامبەر ئەم کارەیاندا؟ تەنها داوایەکیان هەیە: ڕەبنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. خاونا كمان أمامان لي ورقرا بنياتناني أما علمان لي ورقرا لم جيغا يدا أما بفرماني تو إما بنيات من دا أما فضلي تو إما كإمد كردا شاقرد كإمد كردا كريكار لاي خود دي خوايا قبول من كأ قبولی کلمان او کاری انجام من داو لابراهیمو لکرکم اسماعیل هر دو کان پیکوا دست برزکن و بو آسمان خواه لیمان قبول که انک انت السمیع العلیم، تو ابیسی تو بیسری و تو ازانا و آگاداری. خاونا کمان ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. خاوەنەکەمان هەردووکمان بگێڕە بە موسڵمان، تەسلیمی تۆ بووبین و لە نەوەکانمان لە وەچەکانمان کەسانێک بکەونەوە، کەسانێک بێن کە ببنە ئیمام، ببنە ئومە، ببنە کەسانێکی تر شوێنی ئەوان بکەوێ، ببنە کەسانێکی ئیماندار بۆ ئەوەی موسڵمان ببن، تەسلیم ببن. ياخد حزرتي إبراهيم لجيك تردا فرمي: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أما شهر دعائك دي كي حزرتي إبراهيم لكاتك دا كلمك أو ببيبي تدرس دكاو خيزانها وسركي لبي جيه يلي. ياخد جيغي كتردا حزرتي إبراهيم دعاي تومار كراو وكاتي فرموي: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. دبيني بيغمبران دروديان لسربي وابيغمبر إبراهيم إجباوكي همو بيغمبران أبيني چون جياني بريتي لدعا، چون دعا بو باوكيكا كاتيك امیدی بەوە هەیە بەڵکو خوای گەورە لێی خۆش ببێ و ئەویش هیدایەت بدا، و چۆن لەگەڵ کوڕەکەیدا دعا دەکا لە کاتی بنیاتنانی بەیت و کەعبەدا، و چۆن دعا بۆ خەڵکی ناوچەکانی مەککە ئەکا کە ماڵی خوا لەوێ دروست کراوە، و دعا بۆ نەوەکانی دوای خۆی ئەکا کە هەموویان بەڵکو خواپەرست بن، و دعا بۆ خۆی ئەکا، و دعا بۆ ئەکا کە لە دوا ڕۆژدا بەڵکو ئەو ببێتە ئوسوە و قودوە، ناوی ئەو باسی ئەو ببێتە مای ئەوەی خەڵکی شوێنی کەون، و ئەو لە بەهەشتا خوای گەورە جێگەیەکی باشی پێ ببەخشێ. یەکێکی تر لە پێغەمبەران درودی خوای لەسەر بێ کە لە دوعاکانی لە قورئاندا تۆمار کراوە حەزرەتی لووت درودی لەسەر بێ. حەزرەتی لووت کاتێک لە نێو قەومێکایە کە گناه گەورەکان ئەنجام دەن و گناهی زۆر نا شیرین لە ناو ئەو کۆمەڵەدا بڵاوە و ئەویش کۆبوونەوەی نێر لەگەڵ نێردا، چۆن قورئان دوعای ئەو پێغەمبەرە بۆ ئێمە تۆمارەکا و ئەفەرمێ: رب انصرنی علی القوم المفسدین. پاژەوەی گفتاری خۆی لەگەڵیان ئەبڕێنێتەوە و دایەلۆگێکی زۆر لەگەڵیان ئاکا و ئینکاریەوە ئەکا ئەوانە خەریکی چین بۆ ئاواکەن، بۆ خەریکی ئەو فەسادەن، بۆ ئاوا مامەڵە لەگەڵ یەکتری داکەن. لە جێگای زۆر قورئان لە جێگای تردا قورئان زۆر جوان شی ئەکاتەوە کە چۆن حەزرەتی لووت داوای لەگەلەکەی کردووە باواز لەم ئەخلاقە ناشرینە بێنن، بەڵام کاتێک ئەو گەلە واز ناهێنن هەر بەردەوام ئەبن و ئینکاری ئەکەن، قورئان دوعای حەزرەتی لووتمان بۆ تۆمارەکە کاتێ فەرمووی: دەیخوایە سەرم خە بەسەر قەومێکدا کە بەڕاستی مفسیدن، بەڕاستی خراپەکارن. دوعای حەزرەتی یوسف درودی لەسەر بێ
لقرآن دا بچه تعبیری که جوان تعبیری دراوتا یوسفی کل منالی و کوتناو اشکنجو کوتناو امتحان و ابتلای تاقی کرنوی زور سیروا للاین براکانی و دعایی بوی بندو لمالک دا لویش دوباره خیزان جنی او مالا کوتا او ای فیلی که با دروس که کیده که با آماده بکه والکول خشتی بره و لگل او دا کاری خراپ انجام با بلام پلی برزی ایمانی حضرت یوسف و نسیحی او لخاونکی خویا و اخلاقی برزی او بجوره که تربو او داواکانی اوانی همون رد کرده و بلکو اگر آماده بو بچیت ناو زندانی شوا زندان حل بجیرو زندانی لا خوشویستر بی آوا داوای خوی بو خواهنکی برس کرده و فرموی ربی قال ربی السجن احب ایلی مما یدعوننی ایلی ای خواهنکم براستی زندان لام شیرین ترو خوشویست رو باشتر لوی اوان من بانگ کن بوی اوان من بانگ کن بوی کاری خراپ لگل یعنی انجام بم آفرتانی مصر و عزیزی مصر و آفرت ناو دارکانی مصر همو یعنی اینوی من لگل یعنی کاری خراپ انجام بم و دستی کل کم بلام اگر اوان هر رشل من کن بوی اگر منم کار انجام ندن زندانیم بکن و ازیت و ازارم بو آماده کن خواهنکم من برام بر او کاری اوان سجن پیم باشر و پیم خوشویستره تی پروردگارا و الا تصرف عنی کیدهن اصب ایلیهن و اکم من الجاهلین سیرکا ام دعایا بم تعبیره و کو خبریک و کو چون لحلقی رابر دعا و تمان اشیگ لأسلوبکانی دعا شوازی در برینکی اویا خبر لحالی خود بدهی خبر بدهی که من اما حال ما ای خواه خود بی بدم هاوار ما اوا یوسف تعبیرکا لحالی خوی و الا تصرف عنی کیدهن و اگر پروردگارا ای خاونکم اگر تو لکیدو فیلی اوان من نپاریزی من در نهینی براستی لوانه اصبو ایلیهن روانه من لخشت ببریم روبوان بکم میلیان بو بکم اصبو ایلیهن که کلمه اصبو لو شی صبیه و صبیه و هاتو که لو صبیان کاته منالانه غلامانه منال میرد من داله کاته هنده هنگایو هیا اگل لو استمنه او ده پیشتی که آسایی بیو یا مروف خوی نگره لبران بر شهوتو غریز جنسی کانی ده لسردمی گنجیتی و لسردمی میرد من دالی ده لسردمی مراهقی ده اگر کسی کش دین لدز بده، عقل لدز بده، منطق و حکمت لدز بده، بگو من، اما اکویت او حالت و وکسی که میرد من دالی لیده. خواهنکم، من لبران بر او دامن نکو مناو طلی اوان و آمادم زندانی حل بجیرم، آمادم او پری اشکنجا قبول بکم بمرجت و بی بدم و اکم من الجاهلی، و اگر او کات من کوت منا و دابی اوانوا بر راستیت من نفام بم من نزان بم من لبرام بر نعمت کانی تو دا من شکرانه بجیر نابم من بندی تو نامینم اوا بو شیوه بو تعبیره بو اسلوبه یوسف علیه السلام دعا و داوا و هاوار و پارانوی خوی بو خاونکی برزکات و لشو تاریک کانده بوی قرآن یکسری دوای او افرمه فاستجبنا فاستجاب له ربه خواهات بدم دعواكي خاوانكي هات بدم يو دعواي لي قبول كر هرچند دعواكا بوابوك او بكتشت الزندان و حلبت الزندان يجبو او جاريكي تر برنامهيكي تر بوك خواي قورا حكمتي خوي برياري لسر دابو بلام خواهات بدم دعواكي وكا دعواكي ابي جوابو تصرف اصرف عني كيدهن داواي كردبو فصرف عنه كيدهن كيدي اواني ليلادا او يدور خسته ولا كيدو فيلي اوان براستي اوا اگر مروف داوابكا بو اخلاص و بو دلاباكا اوا داوابكا و اما دي همو قرباني اكبه لوي رزقاري ببه لو گناها قوريا اوا خواده بدم داواي بنده اكو كويله اك لمالكا كشو روش فیل آماده اکریو برنامه ساز اکریو اوی یوسفی جوان یوسفی اخلاق برز لخشت برنو وکو خویان پیسو چپالی بکن
دعای کیتری یکی کیتر لپیغمبران که قرآن بو ایمی تو مار کردوا دعای حضرت ایوب درودی خواهی لسر بی حربت حضرت ایوبش وکو یوسف علیه السلام دعای خوی برس کردوا بولای پروردگاری خبری نرد خبری بو پروردگاره که برس کردوا خاونکم من دعای آوا که من نخوش کوتومو امتحان کراومو لش ساغیم لیسند راوتو آوا نماندوم بدست نخوشیوا بس من اوان دبرزکم و بولایتو انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین قرآن ام دعاینا من بو تزدیلکا بو تومارکا بو ای پند ببو ایما عبرتو درسوانه ببو ایما کاتگ لأو پر اشکن جو زحمتی و ناراحتی این چون اپارینوا چون برام برخابنکمان ناراحتی خومان سکالای خومان درابرین و حضرت یونسیش علیه السلام هر به همان شیوا کاتگ لناو سکی حود دایا لناو تاریخ کان دایا چون اگر ریتو بولای خواهنکی چون خواهنکی خوی بگوره بطاک اناسی چون او پاگا کاتو لهرچی عیب و نقصه که چون هرچی عیب و نقص و ستم ای خات سر خوی بو تعبیر برزی که فرموی لا اله الا انت سبحانک اینی کنت من الظالمین آبم تعبیر بلیغ پرمانای پرسوز پرزلزلت خواهی گوره ده بدم داواکه و موسى عليه السلام ك لقال خواده كوتو تجو قفتو جوي كردو وكانت يجنير درا وبلاي فرعون تاقمكي أو لو كانت دا دعاي خويبو پروردگاري خوي برزكاته قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي موسى عليه السلام بو اوي فرمانكي خوا جوان جبجيكا لفرماني خوا هل نهات هات جير فرماني خوا بلام خاونكم داوام هيليت اشرح لي صدري ضلكم والبك شرحكي ضلنيامك كاركانم بو آسانك مكاركي زور سختا كمن بچم بردمي فرعون وزمانم غريكي تدايا زمانم پاراوكا اگر او روایتش راز به زمانی موسی علیه السلام گریتی دا گو به استاکا نای کات عذر خوایا من در بینه داواکا خوایا ام کشمه بو حلکا و اکری لای مفسرین ام هر بو او به خوایا بلیغم که خوایا بهیزم که زمانه کی پاراوم پی بخشه که تی بگم لوی ایلم یکم جار خوم تی بگم یفقهو قولی واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي ديكسي شبك بشتيوان مو يارمتي درم وابزانم براكشم او بومن باشترين بشتيوانا كبتا هاو كارم بويلا جيغي كتري قرآن لا حد باسي حزرتي موسى لقل هارون برايدا دعايك من بو تام تو ماركا لا آيتي هشتاو هشتي سورة يونسا كأفرمي رب نطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم خاونا كمان أو إما لقل بنو إسرائيل لقل فرعون دستو تاقم كيدا أو لسرمان بو كردمان بلام أوان نايا نسره اوان عنادي اكن دي خوايا پروردگار من مالي اوان که پی مغرورن كوري کروا دليان تون که كدلي اوان تازه شرح نابه اوان ايمان نايا نن حتى آزاري اشکنجو سزاي سختيان بو ننهري برزان بمهنده دينا كوتاي حلقي امرو لحلقي داهاتو دا دريجا بباسي او کسانه ادین که لقرآن دا دعا کانیان تو مار کراوا که استاکه هشت پیغمبر من باز کرد درودی خواین لسر به بس بین پیغمبران کی دی کش که لقرآن دا دعایان تو مار کراوا اهینین و دریجه بباسه کمان ادین تا حلقی دا هاتو همو لای بخواه اسپیرم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته رب

بسم الله.

إن الأذى

Vai, vai, vai, vai, vai.

وأذنت لربها وحققت.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

محور بردوام لقلتان دايم.

0: برنامه قرآن و جماره قرآن و جماره لیکولینوی کی زانستی لو جمارانه که لقرآن ده هاتوا ام جمارانه بو چی هاتون حکمت لهاتنی ام جمارانه چیا جیوازی در برین قرآن یکن بو جماره کن چه اماجه کن تیایا لبرنامه قرآن و جماره والامی ام پرسیارانه وردگرین قرآن و جماره لانی اعجازی جماره کن بو بیسرام روندکاتوا برنامه قرآن و جماره لامدو پیشکش کردنی دکتور دیار برنامه قرآن و جماره قرآن و جماره
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا ونبينا ورسولنا وكهفنا وكنفنا وسندنا ومعلمنا ومنقذنا ومرشدنا ومربينا وتاج رؤوسنا وقرة عيوننا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وحزبه وجنده ومن اقتدى بهديه وسن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد خوشويستان وآزيزان وبرزان خشكان وبرايان مسلمانان وإيمان داران السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لخزمتنا أبن ألقيك تازي قرآن جمارة بهواي أوي خوي برقان رحمان في بكاساغ وسلامت مانكا هداية مان بقلمي عفو بين وستا ونكان مانا وبمانكا بوكسانيك يستمعون القول فيتبعون أحسنه عزيزاني خوم لم القيادة باسي جمارة نوتو نو أكين لقرآن كيكجار لقرآن هاتوا يكجار جمارة نوتو نو هاتوا لسورة صادة 99 نوتو نو ونوتو نو أو جمارة ناس راوية كبير صديت ودواي نوتو هجيت هروها لحديثي بيغمرا هاتوا صلى الله عليه وسلم فلسورة صادة لقصية كي دو بياو كتصور المحراب أتشنو داود عليه السلام هتا رأتش لك يا فقيرة أو نبا سرعة بشبرزي أغنى لاي داود عليه السلام قرآن قصة كي تومار كدو فرميوه هتاك نبأ الخصم إذا تصوروا المحراب إذا دخلوا على داود ففزع منهم كاتك أمدو بياو دشتكي أتشن لاي داود عليه السلام داود بيغمبرا عزیزی خوای پردگاره باوکی سلیمانه و ابن علی داود سلیمان و قرآن فرمیه بس جور گیش نلای و لمحراب که یابو محراب شوینی عبادت و خواه پرستی و سجده حتی امام بیضاوی لتفسیر که یا فرمیه محراب لحرب و هاتو کسی کسیت محراب و اعلانی حرب که لگل شیطانه اعلانی حربی کردو لگل شیطانه فبوي درس يقلوه ورقلين كإنسان عادة دهيمني وهادي وهوشمندي أبي أصل وعي بشي تلايك سكيك كاركت بيتي شكت بيتي بهمو أدبو روشتو أخلاقي كوا خلق ترساندن وتوقاندن بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي مجرد ترساندين لأيمنية هاش كسي يكي بترساني لأيمنية هاش كسي سلاح ليكي هلقري لأيمنية هاش كسي بي ترساني بي توقيني دايش لكيني رايش لكيني أمانة هموي مكروه لشرعة وخواي بردقار فيه خرجني جل جلاله إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم ففزع لزماني عربية كلمة فزع ترسى بلانبو كاتي بكارية إنسان كداتش لك يعني لبراش تكبه قالوا لا تخف ما ترسى يعني جون ما ترسى خصماني بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط واتا دو خصم هاتونا تلات دو كس بغى بعضنا على بعض واتا يكي كمان ظلمي لوي كان كردوا فحكم بيننا بالحق داوي دات پروريد لأكين بعدالة لبين مانا حكم بك بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط ويعني إفراط وتفريط تيامك ولا داني تيامك بوهيش كسي كمان واهدنا إلى سواء الصراط ديارة اما یکی که انم قصه ای کردو هر دو که انبلا یک قصه ای کردو یکی که ان بدم اوی که جیانو یعنی اما قصه هر دو که ان بوا بلا مزانایان لتفسیریم آیت ای فرمون او مظلومه که بوا مظلومه که بوا ام هاواره کردو ام قصه ای کردو حتی الان او ای که ظلمه که جیوی سویتی بی که نو تو نو که هبو تویتی تو دانه که خوشتم بره نعجه که خوتم بیتی حیوانه که خود بره که خود بمدري الا ايش بهمو تصوري خوي ظلم نبوه
2: بوي أم بناوي هردوك أنا وقصاكات مهم وهدنا إلى سواء الصراط حليكي باشمان بودابني وإنقاذ مانكا نجات مان بلهم كيشيك يميتين إن هذا أخي له 99 نعجة زورمي أخ لقرآن هاتف بس أخوتي إما نوع نوع أخوة مان هي نوع نوع برايتي مان هي برايتي خاكي برايتي زمان برايتي هاون اشتمان برايتي إتر برايتي كان زورن برايتي إيمان برا زوربي باسي برايتي كان غيري برايتي دايكو باوكي كا زوربي آية كان بويا ليرا زنايان لين مرجني أم دوانا براي دايكو باوكي كتري بوبن بلام كسكة كمظلومة يعني وشيتي ظلمي ليبكا كابرا هر ناوي ناو بأخي قرآن كاتي باسي بيغمرانا كات باسي قوم كانا كاكا ناردوني بويان الله وإلى مدين أخاهم شعيبا كواتا أجر هاو ديدي جنبي أجر هاو ديني جنبي أجر هاو زماني جنبي المهم تو آدم وحواء كوتانا كاتو هموي براي يكين وهموي آدم وحواء باوك آدم دايك حواء كومان أكاتو بويا لأخي بويا إنسان هرش صراعكي هبه وهرش اختلافكي هبه وناقينكتو وناش بيو ناش كري تو حاشا لمو لهبكي تو هموي أمسر أرزا جنومي دا كومان أكاتو كنعين آدم وحواء كواتا براي يكترين بلا متر اختلافاتي آيني ومذهبي وعرقي وأمانا هاتونا تبيشو إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقالك في النيها وعزني في الخطاب الله يبرع كم نوتنو سري حيواني هي من جيك دانم هي فقالك في النيها أي بمري أعطيني إياها يعني تماحي لي هي ما بستي أويا داود فرمي لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه لقد ظلمك داود بريوة وتظلم لي كردي استمي لي كردي بدعوا كردني يقدانكي بونوتونوكي يعني ببسط ولهمان كاتا أفرمي وإن كثير من الخلطاء إلا يبغي بعضهم على بعض زوربي شريك كان ظلم لي كردي كان بغي ظلمة استم لي كردي كان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا كسي نبي إعلاني إيماني كردوا ومؤمنة وهاتو تذائري إسلام وإيمان وهر أوش كفايتني توبلي من مؤمن أبي أما تطعيم كي وبونداري كي بعمل صالح وقليل ما هم وكم يكيش هن لو بابته وقليل ما هم داود ويزاني أما توشي في تمان كردوا بمخصومته فاستغفر ربه استغفاري كر وخر راكعا وأناب وداوي لي خوشبونيك وشورك وسجوده وأنابه دو تفسيري هي أنابه يعني ورجع قرايا وأندي كان وأنابه هي سجدة بلام أنابه الأصل قرانا ويه فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يعني هميشة لي خوشبوين أو من المقربين بويا وشين وتنول يرى هاتو وشين وتنول حديث بيغمر جهاته صلى الله عليه وسلم كبيغمر صلى الله عليه وسلم لبخاري مسلم أفرمى إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا للفظك مئة إلا واحدة بس خوي 100 إلا واحدا شو كاسم من أحصاها مجموعة كي نوتنوك دخل الجنة إن لله 99 اسما نوتنونا بها يا أخوة جل جلاله نوتو نوهاتو لفرمو دي بيغمبرا 100 إلا واحدة تأكيد كاتو بيغمبرا صط دانية كم من أحصاها أحصاها حوهش تفسيري هي أحصاها لتفسيرك يعني عدها لتفسيرك فهمها لتفسيرك عمل بمقتضاها لشرحك حفظها إيتر أمانهم يقريتو بس خوي خواي برودغار عدي ناوي وإن كان كيكلا معنا كاني

أنت يا جار لين يا ستار، ستار لضمني أسماء نية بلكو ستير هات، وإن الله ستير يحب السترة مثلا، إن الله جميل يحب الجمال، مع العلم جميل لنا وتنوكي ترمذيانية. فأصل وايا أسماء الله توقيفي بتوفيقينية اجتهادي تياب كري بويا هموي هاتو لحديث بيها غمر عليه الصلاة والسلام ولا قرآن بيروزا تقريبا هنديكي زوري لقرآن هاتو وباقيش لفرمودة كاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام لكوتايا داولة فرمودة كانكم رحمة بيوكا ساقو سلامة مانكا هداية مانبا خواهي تعالى قلم عفو بينو ستا وانا كان مانا ومانكا بوكو سانيكي استمعون القول فيتبعون أحسنا دعاي خير من بوكين دعاي خير تان بوكين خواهي تعالى توفيقي هموان بات هرتا القيداتو بخواتنا سبيرم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

حمد و سپاس و ستایشی بێ پایان بۆ پەروەردگاری جیهانیان، درود و سەلات و ڕەحمات و سۆز و میهرەبانی پەروەردگار وەک کلێزمە بارانی بەهار بڕژێ بەسەر دڵ و دەروونی چاکترین و باشترین و بەڕێزترین و پیرۆزترین مرۆڤ لەسەر زەویدا محەممەد المستەفا سەڵا الله عەلەیهی وەسەلەم و لەسەر یار و یاوەران و شنکەوتوانی تا ڕۆژی دوایی میوانانی ماڵی خوا ئامادەبووانی جومعە و جەماعەت سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لێ بێ. فەرموودەیەکە ئەبی ذەری غیفاری ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ کە خۆی ناوی جوندوبی کوڕی جونادەیە، ئەم ئەبی ذەرە لەقەب و کونیەیە. ڕۆژێکیان پرسیار لە پێغەمبەرەکە عەلەیهی سەڵات و وەسەلام لە خەمخۆریە لە پەرۆشیە بۆ دین بۆ ئێمەی مسلمان کەوا شوێنی ئەو سیرەت و سنەتەی پێغەمبەرە کەوتوین عەلەیهی سەڵات و وەسەلام بەرچاو ڕۆشنیەکمان بداتێ و ڕێگایەکمان پێ نیشاندا کە بتوانین بیکەینە چاوگ و مەزدەڕێک و چاوی لێ بکەین. جا ئەبی ذەر پرسیارەکەی زۆر وردە لە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و وەسەلام و پرسیارەکانی یەک بەیەکی وڵامەکانی پێغەمبەر دڵنەواییەکە بۆ ئەبو ذەر و بۆ ئومەتی محەممەد عەلەیهی سەڵات و وەسەلام. جا ئەبی ذەرە فەرمێ سەئەلتو ڕەسوڵ اللهی سەڵا الله عەلەیهی وەسەلەم ماذا یونەجی لەعەبدە مینە النار. یا رەسوڵ الله، ئەمە پرسیارەکەیە، چی شتێک ئینسان لە ئاگر ڕزگارەکە؟ چی کاروکردەوەیەک هەیە ئەم ئینسانە ئەم مرۆڤە لە ئاگری دۆزەخ و لە ئاگری قیامەت و لە سزای قیامەت ڕزگاری بکا؟ پێغەمبەری نازدار سەڵا الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمووی ئەلئیمان بالله، قال ئەلئیمان بالله. خاڵی ئەساسی و کۆنکریتی بۆ ئەوەی ڕزگارمان بێ لە دۆزەخ بەرەو بەهەشتەکەی خوا بڕۆین مەرجی ئەساسیە، بە مەرج گیراوە، بێ ئیمان هەبێ، ئەبێ باوەڕ بە خوا هەبێ، ئەگینا ئینسانێک سەرتاپای ژیانی هەمووی چاکە بێ، هەمووی پیاوەتی بێ، هەمووی خێر بێ، هەمووی سەدەقە بێ، هەمووی ئیحسان بێ، زەڕەیەک خەڵک شەڕی لێ نەبینی بێ، خراپەی لێ نەبینی بێ، هەموو ژیانی سەرتاپای چاکە بێ، پیاوەتی بێ، خەڵکی هەمووی قەرزاری ئەو ئینسانە بێ، ئیمانی بە خوا نەبوو شەفاعەتی بۆ ناکە لە قیامەت. ئیمانی بەخوا نەبوو تورێکی قوڕاوی نانێ لە قیامەتە. بۆیە مەرجی ئەساسی ئەوەیە ئینسان ئیمانی بەخوا بێ، باوەڕدار بێ، ئەلئیمان بالله، کەوابوو ئەمە کلیلەکەیە، ئەمە مفتاحەکەیە، ئەمە کۆدەکە و ڕەمزە سڕیەکەیە بۆ ئەوەی بەرەو بەهەشت هەنگاو بنەی مەرجیەکەم و خاڵیەکەم ئیمانە بەخوا. ئەبی ذەر لە دوای ئەمە پرسیاری ورترەکە، قلتو مع الإيمان عمل، آية لقل إيمان عمل كارو كرده، وهي يا نوتا كابرا كابلي كاك من باور بخوا هي وإيمان دارم وقناعة بخوا وبشريعة وبحلال وحرام هي، بلام بابدية بدينوا، بلام التزامات دينينية، ننيجك نروجو أجري نزكاة دا نحجك حج التزامك دينينية، بس لا باور بخوا هي، هر أونا يكفي الإيمان بالقول فقط؟ تەنها ئیمان زارەکیە شتێکە لە زارا بێ بەدەم بوترێ، یان ئیمان نەخێر تەواوکاری هەیە، کاروکردەوەی هەیە، عەمەلی هەیە؟ قلت ئەمە ئەلئیمانی عەمەل. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و وەسەلام دیارە ئەمانەی باسی ئەکا بۆ ئەبی ذەر لە دەرەوەی ڕوکنەکانی ئیمانن، چونکە مەعلومە ڕوکنەکانی ئیمان ششن. لە دوای ئەوەی ئیمان بەخوا ئەهێنی، ئیمان بە فریشتەکانە، بە کتێبە ئاسمانیەکانە، بە پێغەمبەرانە، بە ڕۆژی دواییە، بە قەزا و قەدەرە، ئەمانە ڕوکن و ئەساس و بناغەی ئیمانن. لە دوای ئیمان هێنان بەخوا ئەمانەی تر دێ باشە، ئیمان هیچ کاروکردەوەیەکی لەگەڵا هەیە؟ پێغەمبەری خوا فەرمێ بەڵێ ئەبی ذەر. خۆ ئەبی ذەر ئەیزانێ ئیمان بەبێ عەمەل دارێکی بێبەرە، ماڵێکی بێژنە، جیرفانێکی بەتاڵە، کەلاوەیەکی ڕووخاوە، هیچ قیمەتێکی نییە ئیمان تەنها لە زارا بێ، تەنها بە قسە بێ ئەگەر کاروکردەوەی لەگەڵا نەبێ. بەڵێ ئەبی ذەر چیە یا رەسوڵ الله؟ یەرضەخو مما خەوەلەک الله. یەکێک لە نیشانەکانی ئیمان ئەوەیە سەدەقە و خێرت هەبێ، ئەوەیە چاکە و پیاوەتیت هەبێ، ئەوەیە ئیحسانت هەبێ، ئەوەیە ببەخشی. یەرضەخو مما خەوەلەک الله، ئەوەی خوا پێیداوی، ئەوەی خوا بە من و تۆی داوە ببەخشین کەم کەم زۆر زۆر. ئەبی ذەر ئەیەوێ ئەم پرسیارە لێ ڕانەوەسێ، قلت یا رەسوڵ الله عەلەیهی سەڵات و وەسەلام، ئەڕەئەیتە ئین کانە فەقیرەن لا یەجیدو ما یەرضەخو بیهی،
باش يا رسول الله ام كسي كايمان دار فقير وهجار نيتي ببخشي چي بكا تواو دانيشي نخير فليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر نشانيك لنشانكان ايماني منتو اويا امر بچاك بكين نصيحتي خلق بكي بوچاكا بانجي خلق بكي بوچاكا وريقري بكي لخرافة وينهى عن المنكر اما نشاني ايمانا چونك اخوا كباسي امتي محمد كافر ميشي عليه الصلاة والسلام كنتم ما بس من تويتي خير أمة باشترين أمة لنا وهم أمتان و لآدم وبقرة حتى عيسى سلامي خوان لسر بي أوانا هم أمة هم بيغمري أم بوهاتوا لنا وأم هم أمتيا ولنا وأم هم أمتي تراك هني السال سر زوية بم هم فكران و بم هم برنامجان و كهش مليار مروف لسر زوية مسلمانان با كامل نقصاني وكمكرش ما نوا بو خلطو بلطانيش كهيه بخويا للمسلمان لم هش مليار دو ملياري تقريبا مسلمانا لنا ام هشتيا ام دو مليار خيريتي بو هيا اگر ام خيريتا بس راو بچيوا كنتم خير امه اخرجت للناس هاتين تدروا تخرج من بيكراوا لزان كوكي محمد عليه الصلاه والسلام كم زقوتا هاتين تدروا بوچي تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر امر اكين بچاك ور يغريكين لخرافه هركاتي خرافه يكدبيني بيتاقد با بيمكن فيوي نروي مجلسك خوش بكي نروي سرچو بكي بو بغري نروي شيشه نيرگلكش بيني قومي لي بدي او منكره تو ابير نهي لي بكي نقب روي شاباشي بو بكي اگر توانيت نصيحتي بكا امش غاري بكا اگر نشطواني بجوشتي انكل دامن شلقل يعني كوركيان قلبالغ مكا مجلسكيان خوش مكا چونك كسي كترت ابين تو ابين يلو فلان كسا اولا مزقوت ابين منيوشكا او بانقدا او امامتيكا مياك دوسي كوابو اشكيان رواية اوش بهمان شو الرنقا ميلي بويان هبي بوية خيريت يم امتلوية امر بتاكا بكين ورقري لخلافة بكين اما خالي دوهم بي لدواي او كنيتا ابي ذر فرمي يا رسول الله أرأيت إن كان لا يستطيع ذلك أي أقر كابران نيتواني أمر بتاك بك ورقري لخراب بك تواو رابوسي نخير فليعين الأخرق بابرو هاو كاري كسي كم عقل بك برجيني قائم بي كسي هاكور دليك كالفاما عقلي سوكا باري هي بس نازاني چون إشي بيو بك لبازار زور زوفيالي لي أكري برو هاو كاري بك برو نصيحتي بك برو آموشغاري بك يعني أبيني كسي خريك إشي بك تو خبره یکت هیا شهرزایی یکت هیا ازانی ام ایشا بوش یوازه زرره که شکست هینی پروژه که اروخه برو بولای سلامی چیلی بکو مندوبونی چیلی بکو دو بدو نکل ناو خلق هاوار که حیای بری اولیتی قبول ناکا برو بولای بولای که من عزیزه که من برا که من کسا که من ام ایشا من ازمونم هیا تجربه می زرره که تیاه چی ای دورینی توشی زرره بی توشی خسارت من دبی فلیعین الاخرقا با ام ایشی ایمه بی لشون یکا رتا بی ایشی یکا غلطا برو پی بولای که که وانا بی نصیحتی که اموشگاری که بجوتی کن الحمدلله بجوتی نکر صدقه یکا چاکه یکا احسان یکا بخوتی اکی أبي ذر جارك تروتي يا رسول الله أرأيت إن لم يصنع ذلك نيتواني أو شوك أو أبو دام أبو دسو بي سبيبو نيزاني تواولي قرين في غمر إخوانا وصيب مانا عليه الصلاة والسلام فرمي فليعن مظلوما كاك أمانيه جيب يناكري باب الرؤى بني كسيك ظلم ليكراوا كسيك ستم ليكراوا كسيك داماوا باب الرؤى دلوايبكا باب رأو كسي كظلم اللي يكرده أما يناسي بچه بولاي نصيحتك أموشغاريك أبليكاك خمي خبر قيامته بيبو خاطري خواه بواكي أم فقير هجار ندارك بيكسة بو ظلم اللي يكي آخر بيرت نجي خواه ظلم قبول لك برو لقل ظالمك قصك برو لقل أو كسي كظلمك يكرده وكستامك يكرده النصيحت وأموشغاري بك نقل دروبيا بكي دست بيني بشوار بتار دست بيني بسر سنك لو يك خلق ظلم اللي يبغتو أخيك أي بيغمر فرمي فليعن مظلوما باب الرواة هاو كارو دزباري أما ظلم استملي كراوه بيه يعني وتا دلنواي بكا يعني وتا بچي الرقري لو ظالم بكا اگر اي ناسي اگر ام هيزي هيا بلي حددني ام ظلم بكي بو مگر شار بي حاكمة
دي أبي ذر جاري كدير فرمي يا رسول الله أرأيت إن كان ضعيفان أي قرم كس أخوي ضعيف داموبو نيتواني وابكا كسينا ناسي خوشي فقير وهجاربو بيغمر روي كرد أبي ذر وتي تريد ما تترك لصاحبك من خير أبا ذر أتوي هش خير يك نميني خلق بك أمرشي أبا ذر أتوي دحمو درقا كاني خير داخي طواو إنسان بس بلي إيمان دارم دي آخر قسمان أبا ذر ام قصبه اگر امانه هیچ پی ناکری ناتوانی لم کارانی که پیغمبر باسی کردو ولدوا ایمانک ها ایمانک مرجا ناتوانی خیر بکی پارت نی ناتوانی امر بچاکو رگری لخرافه بکی ناتوانی هاوکاری کس یک بی کنا زانی ایش یک های صنعت یک نای زانی اوش پی ناکری ناتوانی رگری لظلم مستمکاری بکی اما یان هل بجیرا اما اما بکا امانه هیچ پی ناکری لدوا ایمانک ور اما بکا چی أبي شيء بيم كارك يا غمر أي كات آخر خال خو عتواني لدواء إيمانك يكسر مبلغ يا غمر عليه الصلاة والسلام بوأوي بروبيانو نميني بروبيانو للا إنسان إيمان دار نميني بو چونك وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أم إنسان الزورترين مجادلة كردو لقال خوا سبحانه وتعالى ولا قيامتشا مجادلة أكين حتى إذا ما جاءوها وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون كاتي أخوي جورا صحيفة أعمال كان ما نشان ده أفرمي بندكم ريب وار أما كانوا كردو كاني تويا أما بوخلوات كاني تويا أما تجاوزات كاني تويا أما معصية وجناها كاني تويا إنكاري أكم ألا مهمين مني ما هل بصراوة برام برخوا وقساناكن والعياذ بالله ألا ما نيشن مني ما هل بصراوة منو منم كارن من كردوه من بيابيكي واباش بوم واتشاك بوم واخواناز بوم وا وا وا حتى إذا ما جاءوها أخوة سائلة لا إخوةها مشتك أتواني بك چونك وهو القادر على كل شيء وهو بكل شيء عليم أم تشاوى وأم جوية وأم بيسهم إذا تقصى حتى إذا ما جاءوها وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون كانت شايتي ما لسردن كرال الدعموت بم تشاوى نظر ركتكير بم جوية جوية لدرو بختانو خراپا کانا کرد بم زمانه وتید بم دست تعشیرت کرد همو دیتا گول سرمان اینجا که جاره که تر اما بیدنگینز بس زمان خساناکا همو اندامی که لش خساناکا جاره که تر خواه نوتق داتاو بم زمانه وقالو پیالین لجلودهیم یکسر پیسکا اگرین او چاو ابینه جو ابیسی قیناکا ممکنه نقلی بکا جاره که تر بس ام پیستا معقوله خسابکا لقیامتا بله معقوله اما امری خوايا اما خوا دای نوا کشتیک للای منو تو مستحیل بیا لای خوا لا او خواردن آسان تره وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا آخر تو بو شایتی لسر من دی بو باری قیامتم قرسکی بو قرکی بسر ما ازانی ام پیس جاری کتر چی علیه قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء لا اله الا الله انطقنا الله الذي انطق كل شيء کرایو باسی چیه که تو داماو تو اتوي من هالخلط يعني بيس بيس نقلت قساك على قيامته او ذاتي ما هنا وتقسى كه مشتك هنا تقسى وهو الذي خلقكم اول مره ما قرتو يا كم جار لنبون نبو اخواتو يدروس كرت تو يعني اتوي بما برهل استخوا بكي ابي تسنين بي انسان باش شي بكين بو اوي لما نيك هش ما بيناكري لم شوار خال الجقله ايمانك في غمر عليه الصلاة والسلام خالق ما نبي الله جوهري وبن الرتي ايتر كانوا شون نكين لقال خوا لقال دين لقال شرع فليمسك أذاه عن الناس فليمسك أذاه عن الناس با خلقي عزيتنا دائم با خلق لم كسوتوش عزيتنا بن با شرط بو خلق نبي با بلاد بو خلق نبي با شركات بس بو خود بيه فليمسك أمر أذاه عزيتكاني لسر خلق هالقرية إيمان بخوا أماني تريشي بيناكري ورا آخر خالي أم حديثة جيبا جيبكا با خلق لتو أمين بي خلق لدسي تو نترسي لزماني تو نترسي لچايوي تو نترسي لقصو باسي تو نترسي لمجلسي تو نترسي لمالو منالي تو نترسي فليمسك أذاه عن الناس أمي يحيى كري معاذ رضا ورحمة إخوائي لسر بي بياو باش يكا صالح يكا علي أقر لدنيا هيشت بي ناكري با إيمان دارو مسلمانان أم سيسودة لتو ببينين سيسود هيشي كنكي با أم سيسودة لتو ببينين يعني كي لمسي أنا هرهبي على الأقل إن لم تنفعه فلا تضره
كاكا اگر خيرت بو خلق نيا چاكت بو خلق نيا زررت بو النبي ان لم تنفعه فلا تضره اما بك قاعده كخيرت بو امنيا با زررت بو النبي كچاكت بو امنيا با شرت بو النبي كپياوتي بو امنيا با بلاتش بو النبي كاكا ان لم تنفعه فلا تضره ان لم تفرحه فلا تحزنه اگر نازاني خلق دل خوش كي خبري خوش و حوالي خوش بخلق بدي غمبار و محزون شي مكا دلتنجي مكا آزاركاني لسر زياد مكا نار رحتكاني لسر زياد مكا والله أمانة بآوي آلتون بنسرته بو إمك كما كمان هي أمرو بزاني قصي خير بكا كمان هي أمرو بزاني دلي خلق خوشكا اگر نازاني كاكا غمبار و محزون يعنيش مكا دلتنجيان مكا يشو آزاركاني لسر نازاني سوكيت وزيادي مكا إن لم تمدحه فلا تذمه أجر نازاني مدح استعيشي خلقي زمياني شمكا باسيان مكا يا الله أما نا بيتشوانكي زور بي حرز زوري لو إما موجودة خير من بو خلق نيا بلان بشيكي زور من زرر من بو خلقي كاتيك أبيني كسك بيت خاونشتيك اتر بتوبيا بطقي بتوبيا پارچا پارچا بي بو بابا خو أما دزي كردوا ورسي مالي باوكتي بردوا تعدايلتوا كردوا ببيت ناخوش بي اما نشانه لاوازبوني ايمانا چونك ايمان اويا لا يؤمن احدكم ايمان كامل الله به وايمان دروس نابه لناخي هيچ كسي له ايما حتى اوي بو خود بيت خوش بو مسلمانان شبه بيت خوش به لا يؤمن احدكم حتى تحقيق غايتك ايمان تحقيق نابه حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه من حزكم لش صاغبم ابي بيش اوي بو خم حزبكم بي حزكم خلقش لش صاغبه حزه كم خلق ريزم لي بقري ابي ام حزه بو همو كاس يا كم بي حزه كم خلق ريزي جيراو بي خلق بقدر بي خلق سكياتي هاني بي نكري خلق تعداي لي نكري حزه كم خلق بباش باسم بكا ابي بو خلق شوابم ابي بو جيران ودور بري شوابم حزه كم بارم هبي حزه كم دولمن بم حزه كم باردار و پايدار بم ابي اما بو خلق شم بي والله اگر وانا بي ايمان دروس نابي والله ايمان تحقيق نابي أما خسيب يغمر صلى الله عليه وسلم أو سيدنا عمر أفرمي روجي كان بيغمر هات أسر منبر صلى الله عليه وسلم هاواري كرد جاء بيغمر زور بكمي هاوارك زور بكمي هاوارك صعد المنبر ونادى بأعلى صوته هاواري كرد بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي يا معشر المسلمين يا من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبي أما لكاتي بيغمر صلى الله عليه وسلم أم قسلك ناو صحابي أبي غمر كردويتي روحهم بقرباني به أم قسل سردمي كايا كوادر جاي أسمان كراوية وروجانا بيفو نيجاو سروشو وحيدة أخواروا روجانا أبي غمر لي قوم وعود جوانه لقل فريش تكاني أسمانا لقل بيفا كاني خوايا سبحانه وتعالى دي أبي غمر لو كاتها وارك على سر منبر أفرمي هو أو كساني كإيمان تنها للزمان تانا ونشوة دلتانوا يا من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه هو أوكسان تنها بزمان لن إيمان دارين تنها بروكش لن إيمان دارم تنها بتسبيح سواك الرشكا لن إيمان دارم تنها براك الراكي حج عمرا لن إيمان دارم بلام إيمان نچو تناختوا إيمان رقي دانكو تيوا إيمان چتري هل لدا ولدلتا چي بكين يا رسول الله أما نبو بانجانكي يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تسبوا المسلمين جنيوب يكمدا لا تتبعوا عورات المسلمين شواني عورته كمكري يكمكون فإن من تتبع عورة أخيه هركس يك بدواي عيب عاري خلقه وبيه هركس يك بدواي قصو باسه وبيه بدواي وتي وتي وبيه او تشيبو او تشيبو او بواي كيرت او بواروي او تشيبو هاتمالي او تشيبو شو دروا او بو روشدن جام برز برز كردوا او ساري لكو هنا او جلي شون كري او بوها محفتي كشن بو سفرا او تشي هم روجي ميواني عندي اما تشي هر روجي والله أما قصي في غمر صلى الله عليه وسلم هركس يك أما أخلاق الروشتي به أما آكاري به أما منهجي به للجيان هركس يك آوها شوين عيب عار عورتي خلق بكوية تتبع الله عورته خواي قورة شوين عيب عاري أكوية
ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جحري يعني جو في داره وبيته بخوا قسم في غمر فرمي خوا حياي أبا خوا ناشريني أكا خوا ريزيناه لي أجر لناو تشوار ديوارك يخوش يادر نشي زوريك أبيني يسا حياي تشون ناو خلقه وحياي نماوا كباسي أكي خلق لوتي أجري هر لوتي أجري حزناك يعني كأنما بباسي بوني دي بو امبرسيار لخمان نكين او اخلاق الروشي بو واكاري بو او وعدي بيغمر صلى الله عليه وسلم حياي شوى بو چونك حياي خلقي برد چونك هتكي خلقي كرد چونك شوني قصو باسا كوتو شوني عوراتو اعرازي خلق كوت بو عرزو ناموسي خلق ونهر زانا او نبي نرخى كمن بكيف هم قصي لسر بكم بتايبت امرو لسوشيال ميديا خوابنا من بدا شتيك او تريش تيك باسا كريا نا اي ناسي نبي نيوتا نلا قليد نا حج معلوماتك الدنيا يكسر بو خدي لايك كي كومنت كي اشهد بالله بو اكي والله راسك والله تواوا والله لا شيء كي بو ام والله يا ونسك اسانا بو ام والله يا ما نبي نرخ بها للامان والعياذ بالله كلمي الله لفظك ابي الحق انا ببكاري نيني لا تشاكو بياوتي انا ببكاري نيني باو با بيراني اما كشتي كي جوانو بنرخي انا بيني كخير ورحمتي كان بيني كغوري كان بيني كجواني كان بيني يعود ما شاء الله ما شاء الله يا ابو يكرت نك اخل بك يا شيخ نك بلا عمل لك هنا احبر على شيكي ما شاء الله يا ابو بكا ككات يشتيك شبيبني يا عجيب وغريب يا سبحان الله يعني باكو بيقردي بو اخوا قوري بو اخوا اسا احبر اي بوكا اسا هم يوك بشري لي اتوا واو واو شبابا سبحان الله وما شاء الله منهج برنامج ايما يا همو بنت النوي بشيلا برجينك قابل مرجو مقام واو بوكا واو شي سبحان الله والحمد لله بو شوروي من دايكم كيشتا لجيانا اخواي قورا بركتك هتا عمري او دايك كاني او الشواوشي كوفاتي كرد اخوا بباهشي بانو برين شاتي بكا بخوا قسم او قديمانا همو يانوان هرشيك كايت بسم الله يا الله والله هروان بانجان كردوا يا وانت مخيل بسم الله يا وهابرورد ابونا املتي ايما ام نوي ايما ام او با بيراني ايما او هابرورد يان كردوين بو هرشيك بي هرشيك دس بيك بسم الله يا الله سبحان الله الحمد لله شتيك رودا كعجيب وغريب سبحان الله يبوكين شتيك جوانو عظيم وخير وبركته ما شاء الله يبوكي بو زياتر وزورتي توش بي توش لو بركته بي باش نبي بو عزيز كانم هول بدين بو اوي حيا من نچه بو اوي ايمانكا لدواء ايمانكا ناتواني چاك بكي ناتواني امر بمعروف بكي ناتواني هاوكاري كسي كي كالفان بي ناتواني هاوكاري مظلوم استملي اكراوي بي با ضرور زيان من بو خلق نبي با خلق لمنو تو امين بي نترسي با خلق لمنو تو تأمين بي شكا پیغمبر فرمي والله لا يؤمن بخوا ايمان دار نيا بخوا سيجار صحابة بيان سير بو خاب وخسر يا رسول الله داماو نقبتو خسارة من دا أو كسكية فرمي الذي لا يأمن جاره بوائقه أما بو هاوسية أما بو هاوسية هاوسية استخوا رحمك خوا رحمك سيبشي عذاب وأشكنجي قيامة بيني دوزخ بيني هل لدنيا دوزخ جيبو خوي دروس كردوا پیغمبر فرمی والله ایمان دار نیه سیجار صحابوتیان قرب سری وکی یا رسول الله فرمی او هاوسیه کل ترسی هاوسیه که نایوریشتی بکه نایوریشتی بله نایوریشتی بگوره نایوری بیت بر درگاه نایوری علاقه بینی تو یعنی وای لی هاتو ولی شو بو شو قرم و بمال ترسی هاوسیه و جیرانه او پی وقتی مروب چیه نایوا او کی بو هات مالتان او چی روی دباب تو محامید تو آسایشی تو امنی تو چی بس بیم بله دي پیغمبر فرمي والله ايماني كامل نيه والله پیغمبر فرمي عليه الصلاه والسلام پیغمبر فرمي خوا وانا وصيتي كردوم لسر جيران اما انا وصيتي كردوم او انا بيوتوم اقعد لجيران بمقيتي جيران با جيران بالريزي بجيري ابي وابي وابي پیغمبر فرمي گمان مو ابو خاله ميراتي بشي بوداني فرمو سير كلامو دوا چشو گرفتي اوسر هلا دا كم اويل هني قركا والله كم اوين نيه او كم ايمانيه او حسنا كردنا بمسؤوليتي ايمان او تنها خوخوية تنها حظي نفسه بو خوما با خوام تنشي بركم با حديقة اودم با بردرقا بشورم با سيارة بشورم اي جيران پرجينك يقايم بيو چايو در چه من چي ليبكم يا سبحان الله يعني اما پروردك ايتو ابو اما دندار يك ايتو ابو اما منهجك اي بيغمرك با هاوسكت بلي چايو در چه
پیغمبر فرمی ایمانت کامل نیه بم بم قصه بم لفظه بم تعامله که هکی من عزیزه که من آوت پر کرد باقچکت آوده بیگروه بو سیاره لبر درگاه شوی بو سیاره لمال شوی هاوس یکانت آیوانی هاوس والله گره چوه بحفته آیو بونایا توش بخود علی ایمان دار دی پیغمبر فرمی ایمانت کامل نیه ایمانت دانه مزراوه هاوری و رفیق ابي ريز يك بقرن ابي حرمتي يك بقرن ما مستوى موظف لدائره ابي اقال لي يكتر به شعوري يكتر بين دارنا كان پیغمبر عليه الصلاه والسلام افرمي اگر سيك زبون دوانتان چرپچرب نكن تناجي نكن وتيام يا رسول الله فرمي اوي سيام خفت اخوا ابي تم اي ازيد بوي او نشاني ازيد دانه يا سبحان الله اما خطر اگر انسان بما بشتي كي ساده وسوك سير بكا اما بشتی که آسای سیر بگه پیغمبر پیش 1400 ساله می پیوتوین کنابی امانه بکن چون که بیت هوی عزیدانی هاوری و رفیق و دورو بر دیار ام باسی پیغمبر زور گورو عظیمه انسان بی با گورو عظیم سیری بکا با ایمان و سیری بکا با ضرورت و سیری بکا حتا لقیامت ما یپوچ نبین چون که یک اقل قصکانی پیغمبر بو ایمه یا فرمی ازادن ما یپوچ که یا حديثا كمان بسوء أتدرون من المفلس وتيان ما يبوش أو كسي باريني ديرهميني ديناريني خانيني داماوا پیغمبر فرمي أو ما يبوش ما بسنيا أو ما يبوش كا پیغمبر ما بسيتي نيوجي هي روجي هي زكاتي حجي هي همو كارباشا كاني هي بلام آقاي لزرر وزياني خوي نبو بو خلق هرچيه كي حز دي بو بي هرچيه كي پيه گنجا بي وتويتي كردويتي شعوري خلقي رچاو نکردوا نه هشتو خلق لا لخوشیا بجی بر دوام لیانی تیک داوا اما لقیامت ما یپوچ خوا پنامان بده بوی لما یپوچی با دوربین لا ایمان لاوازی با دوربین لا عزیدانی خلق با دوربین با جوبو ام قسانی پیغمبر شل بکین و جیب جی بکین حتا خوای گور رحم مالی بکاو خوای گور لخیر و برکتی ارزو آسمان ببشمان نکا یا ربی خوای دین ایمان من سلامت بکی یا ربی خوای حیا و حرمت من پاریز راو بکی یا ربی خوای داول تو اکن لتو اپارین و پروردگارا و خاطر گور و عظمت خوت یا الله خوای لو کسانه من بکی کواتن ها خیر و چا کمن هبی بو خلقی تر یا ربی خوای لخیر و برکتی ام سر زمین بی بشمان نکی یا ربی خوای لو کسانه من بکی کتنها حزمان بخیر و چاکو پیا و تی بی و دور من خیت و لو کسانه که چین لذل بنو حزمان لفتنو فساد و دوبارکی بی لبین مسلمانان یا ربی خوای هر کسی که شوای بخاطر گوری و عظمت خود هدایتی بدی نور ایمان بخیت دلی و یا ربی خوای عاقبت ایم و اوج بخیر بجاری یا ربی خوای عاقبت پیرو اختیار کرمان بخیر بجاری یا ربی خوای حیا و حرمت من پارز راو بکی حیا و حرمتی خوشکان و دایکمان زیات و زور در بکی يا ربي خويا رحم لمن على كان ما بكي رحم لكروك كان ما بكي يا ربي خويا امن واسايش برقرار كل شار وخاكولات واجتماعنا يا ربي خويا لخير وبركتي ارزو اسمان يا بشمان نكي يا ربي خويا قتاب يا كان مان اواني كما انا امتحانك واواني شي كامتحان لا بيش موفق وسركوتي عم بكي بو خاطر گوری و عظمتی خود یا ربی خواه شفای بخیر بون خوش کن من بنیری بو خاطر گوری و عظمتی خود یا الله خواه کمال لخوش کبرا کن من بشه کن نخوشن و کوتون و بشه کن نشترگری هم بو کراو بشه کن نشترگری و عملیاتی هم لپیشه یا الله یا

على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلي بيت دلت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جيني هركس بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيوست مسلمان كاتي بريد كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بجيتوا نبا داشتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسيدا كويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويلي بيت لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيت بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداش دي حاجيك هيا كحاجيك باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودس نيجها البقرية بروات بومزقود بو نيجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيك إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مديرا وتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال ودسنوجي شورت أو جا تشوبو مال لمالكاني خوا بوب جهناني فرزك لفرزكاني خواي قورا همو هنگاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أنفر مدي رواية كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمام نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خوي لبي دفرمي شو لما ابن عباس رزاي خوي لبي دفرمي شو لمالي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم معموه

أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. واتب يغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي هركس لم داري خوارد واتسير بان زيكي مزقوتك من نكويت. لجرانوي بيشوى مسلم دا فرموي مساجدنا واتا نزيكي مزقوتك من نكويت. بيشوى بخاري مسلم انفر مديان روايات كردوا عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لبيغمبر خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوات بالي من دور بكويتوا يا لمزقوتكان من دور بكويتوا. بيشوى بخاري ومسلم أنفر مديان روايات كردوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رضي الله عنه لبيت لبيغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دجرته وكفرميتي هركات جوتان لقامت بو برون بو نوج بهيوريو لسرخوي فلو هلبا مكان اوي بيرا قيشتن انجامي بدن لقل جماعت اوشتان كلادسجو توابي بكن. بيشوى بخاري وبيشوى مسلم انفر مديان جرا وتوا عن ابي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إعمال خزمة بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو قرمي چن بيابيك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي أوچي تانا عرزيان كرت پلپل من كرت بو أوي بنوش دار رابقين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن أوي بيگيشتن انجامي بدن أوش لدستان چو توابي بكن. بيشوى بخاري ومسلم أنفر مديان رواية كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

صلوات بشائر الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، اللهم صل

لسراني برزو خوشويست صلاة ورحمتي خواي پروردگارتان لبيت لرادوي محراب و جو بيستي ختم قرآن بروز دبين بدنجي ما مستي قرآن خين عبدالله عواد الجهني جزئي بيستو پنج كبآياتي تلوحوتي سورة فصيلت دس بيدكات بآياتي سيودو سورة الجاثية كوتاي بيدت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله العظيم وبلغت رسله الكرام، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل على جميع الملائكة والمرسلين، وارحم عبادك المؤمنين من أهل السماوات والأرضين، واختم لنا بخير، وافتح لنا بخير، وبارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء حزننا، وذهاب همنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا الله، يا من لا تراه العيون، ولا تخالطه الظنون، ولا يصفه الواصفون، ولا تغيره الحوادث، ولا يخشى الدواهي، تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. ولا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر خطيئاتنا. ونسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير، وخواتمه وجوامعه، وأوله وآخره، وباطنه وظاهره، والدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي، وخير ما نعمل، وخير ما بطن، وخير ما ظهر، والدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا
وتضع وزرنا، وتصلح أمرنا، وتطهر قلوبنا، وتحصن فروجنا، وتنور قلوبنا، وتغفر ذنوبنا. ونسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي أرزاقنا وفي أرواحنا وفي قلوبنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلينا وفي محيانا وفي مماتنا وفي عملنا. وتقبل حسناتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وشفع فينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.

أي قائدي أبراري من وي شافعي كرداري من قورتري هرياري من في ذات دلف باري من أي ساكني مروى وصفا وي صاحبي شرط وفا وي دجمني أهلي جفا قبول بك أعذاري من أي رابري ريقي خدا وي شافعي روجي سزا وي ما ينور صفا درمان بك آزاري من بفيز نوري بحد بعز جاه مسند لذاتي فرجي سرمد بك رجاي وشياري من هركس كتوي نبي دليل مقبول نية للاي جليل روح ودلي هردم عليل وك نفسي فر آزاري من لكاتي نفسي نفسية كستاقتي قصينية قر ملكة قر إنسية بيهوشي ترسياري من شفاعت ديت شفو للاي خداش أكري قبول سل تعطي بوت أبي نزول لخزمتي غفاري من خدا أفرمي مصطفى سرد بلنك بي جفا توي صاحبي شرط وفا طلبك رحمة ياري من ولا أتشي فردي عتاب عالم وادي برو حساب خد شاهدي عالي جناب لكردوو رفتاري من هركز بجوري كردوا جزاو سزاي أدريتوا لبر حياة أتويتوا روحو دلو رخصاري من بوخو تزاني لو دما بيوستريني بندما قرتو نخوي غمي لما آقر جي قراري من مستحقي لطف سخام چونك فقير بينوام قرتي لتاكبي بهام إسلام ري رزقاري من بظاهري أهلي صفام بباطني دل برجفام تحقي ذاتي لا ينام روك لتاري كارما نفسم خبيس بدفرة دلم بري عيب شرة چونك جنابت سرورة هرشاد قلبي تارما قرتي لتاكبي بشم عاسي وزليل ورشم بلطفي توي دلقشم خدا أبخشي كارما يا ربي خوايا رحمتي يا مصطفى شفاعتي درتي لجور وزحمتي أو قلبي بر آزاري من قشاد بكي سينم تمام بركي لنوري خود تمام درتم لكش زشت وحرام سوفي قراني باري من هر توي اتر بشتو بنام ومنك كم ترين قدام لذاتي باكي لا ينام رجابكي رزقاري من داعي ورا روك خدا داواك ريقي اهتدا لمدحي شاهي أنبياء بخينوا أشعاري من أي عالمي أسراري من وي خالقي أفكاري من برجين رحمة السلام سر سيدي سرداري من.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بطایبت بو او کسی که بطمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

رادوي محراب دنجيك بوغياندني بيامي دوين بيغمبر صلى الله عليه وسلم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

الصلاة يا

سيدنا يا أول خير خلق الله.

بو بختوری دو دنیا سازمانکا دو جردله من شاهدم الله خوای و محمد پیغمبریتی دله هرکس بروای و به رگای قیامت لبریتی الله بخوای خوید زانیم محمدش رابریتی دنجی حی علی الصلایا بدن ببن جرادرن حي واتبين كمان دلي نوشي جماعة زور خيرا خوتان لم خير مبويرن كمان دلي مزقود بازاري بهشتا ورن بكرن هل بجيرن او كساني شيداي خيرن هند آزان بنفسي خوي عندويرن روجاني تمن بغفلت رانا بويرن كبانجيان بيست اقرن اقرن بچون بومزقود فيرن اواني دين بومزقود فريشتكان هنگا وكان ياند بجيرن فيتا فيتا دعاي خيريان بودنيرن كبانجويش بانجيان دكابين خول بانجا كجيل ناكن زوبر بومزقود ملدنين نوش جماعت لكويبي اوان لوين نوش لدواي نوش در

دنوسره للای خدا آستیان برز دکریت و بوی آوان رید پیون خود نوینن بونوی جواز لکار دهنن لو کاروان ایمان یدا جنامنن دلنیان نویجی جماعت چلکی گناه دشوات و که نویجه که باشترین به همویان و خواه پاداشتیان دادات و وای لو کسی ببردوام درگای مزگود دکات و جار لدوای جار پیمان لگل خدا دا نوی دکات و رجال لا تلهیهم بدن جبانق راب ابنوا يحبون أن يتطهروا أي حزناكا لصلفو شقلي قناه فاق ابنوا ليجزيهم الله هميان ليورد جيري ويزيدهم من فضله وهار يزيان ليد جيري لقيام الداس الفرازم شاد بختور سازم روسبين وبوستا يشدم برازن اوان دبليان برزا لمحشرا همو خلقي اواد باوان دخوازن دنجي بانك دي ورن بومزقود غاركن نفسو شيطان تارو ماركن كوشكي تقوى لنا ودلطان دا ديواركن دركي قناه لكارنامتان بجاركن بسرسكي ريمز قوتا خوتان لآقر رزقاركن دنجي بانك دياران هستن دنجي بانك دياران هستن ورن لريزي جماعة راب وستن مزقو الدين تان قايم دكا لكاريزي مزقو توا او باخي جين هلبستن مزقو الجين تان قايم دكا دنجي بانجا ومجدي بهشت مان بو ديني اوي ديد بدستي ديني اوي نيت لكارواني الراكعون الساجدون جيد ميني واي لو كسي هرنيت تا كات يدمريو خلق بسر شان ديهيني مزقود بازار الروحة دسا ياران بين مشتري ام بازار دكان ابن ليركور عارفان دسا ورم لقل ام عارفان ابن مزقود يعني ايمانية بين اندام ام يان ابن باخشيكي بهشتيا ايوش ورن لم باخشدا فروان ابن اوا بانگویش هر وخو بلال دیتا گو بانگ دکا لمنو لتو پیمان دلی بکا وخو دزنویش بشو زو برو مزگود برو پاییزی مرگ نزی که خود بکا کو بم دنیا مبا دسخرو لوانا مبا غافلن اگل مزگود نایان کری و سرکن سلن لوانا بکا بیدار نو

رادوي محراب رادوي محراب دنگيك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

باسی خوم فرق کردن با عرقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. باب التبرک من عرق النبی صلی الله علیه و سلم. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال كان النبی صلی الله علیه و سلم يدخل بيت ام سليم فينام على فراشها وليست فيه. قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأوتيت، فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قال فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواررها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. قال أصبتي. واتا أنس كري مالك رزاي خواي لبدله جاران قلي جار پیغمبر صلى الله عليه وسلم دهات بمال أم سليم دايكم كاوسري أبو طلحي زربابن بو. گلی جار کدایکم سرنیونکی خوی نبوایا، گلی جار کدایکم لسرنیونکی خوی نبوایا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسرنیونکی دخوت. روج پیغمبر صلی الله علیه و سلم هات بو مالمان دایکم لمال نبو، پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسرن دایکم لمال نبو، پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسرنیونکی دایکم خوت. چون بدایکم یانوت ای ام سلیم،

ای پیغمبری خوا با امیدی پیروزی و مفرکی بمنا لکان من ام آرقی تو کودکی نوا فرموی پیکاو تا آفرین با خود پیشوا مسلم گراویتی و برزن رون کرنو یک با تگیشتینی زیادر لن فرموده یا کامال فرموده و شوینوارو بسیراوی زنان هیا کدگن رادی تواتر او دا چسپینن که خو پیروز کردن و خو مفرک کردن با پاجمو شوینوارو آثاری پیغمبرانو پیوچکن کار رواو پسنده بمرجه او سرنکیشه با حول دانانو شرک بخوا باسی نزیکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لخلقو پیروزی ورگرتن لی باب في قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس وتبركهم به. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. واتى أنس كري مالك رزاي خويلي بدله پیغمبر صلى الله عليه وسلم كان يجب أن يذكر إتر راجا كرانو أبكي شكان مدينة حاجة دفركانيان بأوكا ودهنابوي أويش بومفركو بيروزي دستي بيادة كردن قال يجار بيانيان زور سارديجبو بلان لقل أو شاهر دستي دكرت بناو او کداو نا امیدی نکردنو دلی را ده گرتن پیشوا مسلم گراویتیو. عن انس رضی الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه واطاف به اصحابه فما يريدون ان تقع شعرة الا في يد رجل. واتا أنس رزاي خويلي بيدله بچاوي خوم پیغمبرم بيني صلى الله عليه وسلم سرتاش سري دتاشي ياراني خرمانيان لدابو هر طلمويك بردبوا ياران ديان قوستوو دكوتا ناودستي يكي كيانوا پیشوا مسلم گراويتيوا. باسي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كبرحمترين كسبو منالانو خاو خزاني. باب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالصبيان والعيال. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا كان أرحم الناس بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن وكان ظئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة. واتا أنسي كري مالك رزاي خويلي بدلي كسم ندي وكآوا وك پیغمبر صلى الله عليه وسلم بزيبيته وبخزانا وتي لقند لقند كان دوربري مدينة إبراهيم كري پیغمبر سلامي خويل سربي درابو بداين كپیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دچوب ولي إمج دا خزمتيا دچوين مردي داينكي إبراهيم سلامي خويل سربي واتا باو كشيريكي آسنگربو آسنگری دکرد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم کدشو جور و مالک پر بولد و کلو بشروک خانوکا قنگ درابو جا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابراهیم کری هل دگرتو تیر تیر ماشی دکردو بانی دکردو انجا دگرای و کات ابراهیم مرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی ابراهیم کری منا ممک خوربو کمرد لبر اوا لبهش تعدو داینی هیا ممکی پیددن حتا لشیر دبریتوا پیشوا مسلم گراویتیو. عن ابی هریره رضی الله عنه ان الاقرع ابن حابس ابصر النبی صلی الله علیه وسلم يقبل الحسن فقال ان لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. واتا أبو هريرة رزي خويلي بدلي أقرعي كري حابس شاوي لبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم حسني كري پیشو علي ماجده کرد كا كچه زايبو كري فاطمة كشيبو رزي خوين لبه أقرعوتي دسامن دمن علم هيا تا استا كسيان ماجده کردوا. پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: كسي رحمي نبه رحمي پینا کرد. پیشو مسلم گراویتیو.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی اللہ علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی اللہ علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی اللہ علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی اللہ علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار رادو محراب دنگيك بوغياندني پيامي دوائن پیغمبر
1: برنامه گشتیک بنیو چیرو که قرآن یکانده ام برنامه گشتیکی ایمانی و پروردهیه بنیو چیرو که بسرحات قرآن یکان چیرو که قرآن یکان و یستگیه که قرآنیه با بنیاد نانوی مروغو دارشنوی کسایتی لروانگی بسرحات کانی میجووه برنامه گشتیک بنیو چیرو که قرآن یکانده حالو يستيكي پر لعبرته لبردم أورو باواني قرآن بايخي بيداو وتوماري كدوان لم برنامدا أزموني راستقيني چيروككان دكينا بندوانو هنگامي دروست بوجيان آل دقريم برنامي قشتك بنيو چيروك قرآن يكان دا لآمادو بيشكش كردني ما مستعمل أيوب علي برنامي قشتك بنيو چيروك قرآن يكان دا
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله وصحبه أجمعين بسراني برز وعزيز صلابي خواي قورتان لبه خوش حالين لألقي كنوي برنامكتان بكشاد بينوا بوهي وعي بكوا لقل چیروکی القرار دودا دسلم لن ببینه و آنو پندکانی لحلب گوزین چیروکا کمان چیروکی طالوت و جالوت بو کلا القرار دوا باس من لیو کرد که براستی قومیک لبنی اسرائیل ترسنوکی و وربردان روی تی کرده بون اما دست پشخری و آزایتیان نبو خو پرست بون خو راگر نبون ویستو اراده کی لاوازیان هبو خواهی پروردگار فرمانی پی کرده بون بچنا زویه کی پیروز زوا یا قوم دخلو الارض المقدسة التي كتب الله بلام امان نه انتوانی و براستی ترسنو کی ریگی لگرتن و تیان یا موسا ان فيها قوم جبارین و انا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون بلام دو پیاو لوان و تیان قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب وتيان دو بياو كخاوني ورو آزايتي ومردايتي بون وخلقي ضل بهيزو نفسيت عذابون وتيان إيما أتوانين لدرقاو بتنجوروا بودوش منو فرماني پروردگار جيب جيب كان خواهي قورة فرمويتي فإذا دخلتموه فإنكم غالبون هر بچنجوروا ايوسر كوتو أبن أمان هر ايانوت يا موسى قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها بخواناتوانين بچنجوروا حتى أواني تيابي إيما براستي أترسين فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون تو لگل پروردگار تا بجنگی لگل یانا ایم لو دورو و دانشین بزانین کسر کوتوبن انجا ایمش لگل تانا ایم لگل او کسانی لگل تون لازاکان اوان پیش کون ایمش دین جورو و کدشمن شکا ایتر براستی خوای پروردگار بریاری دا که امانا ناتوانن چاکو مردایتی بکن ام قوما ام گلب زیوا شایستی هستانه و نیا ایتر او بو براستی گورانکار یکی زور زوری دویست لکوملگرادا که خواهی پروردگار فرموی پیوستی با چل سال هیا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. بل كاتك تيبري حزرتي موسى وفاتيكر نوش غورا نويك ترشويني قرتوا قتابيكي موسى پیغمبر سلامي خوال سربي كناوي يشعي كوني نون بو بنويك تعزوا هاتكايوا كهرچوار صفة برزكين تيابو لا او صفتاني كلا القيرا بردوا باس من كردن لا ازايتي لا ركوبيكيو ياسا سروريو پابند بون بياساوا و لخونويستي و لدرسوزي و اخلاص و وردكاري لكارو باركان دا اتر ام نوانويا نويك بو سركوتن بسر دشمنكان يانا پاشماويك يوشعي كورينون وفاتي كر جاري كتر لناو بني اسرائيل دا صفة برزكان برو لاوازي رويشتن خواي گورا قومك زورداري بسر يانا زال کرد كناويان عمالق بو عمالق واتب على برزكان اتر ديسانوا برو دواوا برو دابزين امقلا رويشتنو سركوتنكانيان شايستنهبو. بله چيروكي طالوت و جالوت كاتك روياو كعمالق زورداركان دستيان بسند بني اسرائيل دا گرتبو. قرآني بيروز باس لنفسيتي بني اسرائيل دكا و باسي اومان بوكا كا اوان زور لاواز بون لدارونا ترسنوك بون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. البقرة 233 واتا ببين آنا بيني أواني كدرچون ناي فرمو أخرجوا فرمو خرجوا واتا در نكران بلكو خوين درچون لناو مالو خاو خيزانو نشتماني خوينة كجماريان هزارها كس أبون لترسي مردن مالو حالو زيدو أو نشتماني خوان جيهشت بو دشمنانيان. أما ماني اوي خوان ولاتيان جيهشتوا ولاتيان بو دشمن بجيهشت بخرابتين شيو بكاري بهنن. أم كارخوي لخويدا براستي أو پري بشهامتيو أو پري ترسنوكي بو. بله أما وهم ألوفون جماريان زور زور بو بلام لترسي مرك لويك اوند دنياين خوشويست ولاتكيان تسليم كرب دشمن. بلام فقال لهم الله موتو خواي پروردگار فرموي بمرن بلام ببيرو بروبون ويدشمن وكو پالوان بأماك كان وكو كسي مردو آزا لغورباني جنگانا بلكو خواي پروردگار بمردنك كبراستي هر خويان دور لرو برو بونوي غورباني جنگ لناوي بردنو مراندني. پاشان خواي پروردگار زندوي کردنوا بو اوي پيان بفرمي آيا پنتان ورگرد لما آيا چيتان زياد کرد. بني اسرائيل لاواز بون سر راي لاوازي هشتا لنوانيان دا کساني بهز هبون. طالوت يكيك بولوانه كارولي گلیکی هجارو دامو بو ندار بلام بجرگو آزا اما سرک حسن بو. براستی اوانه که نو بانگیان هیا ترسنو ککان بون لگل یکتری داد جنگان لگل دشمنکانیان دا نین اتوانی لدشمنکان زور ده ترسان بجور یک کس یگنی دویرا ببیتا سر کردهی او همو خلکا بچیتا بری پیشو و ریزکان رک بخاتو و روبروی دشمن بوسته تو. اوش لترسی زبرو زنگی جالوت که پاشای کی زور درنده بو لروبرو بونوی دشمنکانی لنوان او جن کسا چاک دا لاوی کی تمن 16 سال هبو وکو شوانی مر کاری دکرد شوانی دکرد لو سات وقتان دا دنگ بلند بو و بانگ درا بروبرو بونوی او همو دشمنی که سرشوری و آبروچونی به سر امانده ناوا بانگدرا بو جنگان دجی جالوتو بو راپرین بو سرخستنو گرانوی آبرو بو او گلونتویا بانگشیان بو راپرین دکرد هر وکو چون ایما لمرو دا پیویست من برو برو بونوی دشمنکان من هیا بله ایتر بشوازک قرآنی پیروز بومان بحثکا فرموی الم تر الى الملئی من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی الله مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله اره نابینی او خلکی لبنی اسرائیل لدوای موسی پیغمبر و سلامی خوایل سربه با پیغمبر کی خوانود ملک اکمان بوبنیره کسک بکا بسر کردو پادشامان با ایمه لپناوی خوادا بجنگین اویش فرموی قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال و الا تقاتلو اره نزدیک نیه که ایوه جنگ تان لسر پیویس بکره بلام نتواننو ترسنوکنو لبرکانی جنگ خوب دزنو و راب کنو حلبن قالو اوان دیانود وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا ارشون منا جنگین لپناوی خوادا لکاتکا که ام استمان لکراوا لمالو حالو لزیدی باو با پیرانو لخاکو او نشتمانی خومان ودرن راوینو لناو مالو منالمان دور خراوینتوا بله اوان وان اود بلام فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم أمان كاته بفرماني خواي پروردگار قتال و جنگيان لسر پيويس کرا پشتيان حل کردو نيان تواني او فرمان جب جب کن کمي كي کميان نبه أمان براستي کمبون وو لم امتحانا كا بشوازك خواي گوره تاقي کردنو جنگي لسر پيويس کردن هميان برگي امتاقي کردنوان نگرد والله عليم بالظالمين خوي گورا اگدار بستم كاران امان استميان لنفسي خوين كردو فرماني خوي پروردگاريان شكندو
1: برنامه گشتيك بنيو چيرو كه قران يكاندا ام برنامه گشتيكي ايماني پروردگاريه بنيو چيرو كو بسرهات قران يكاند چیروک قرآنی کن و یستگیه که قرآنیه با بنیاد نانوی مروو دارش نوی کسایتی لرونگی و سرحتکانی میجووا برنامه گشتیگ بنیو چیروک قرآنی کن دا حلو یستگیه که پر لعبرتا لبردم او رو داوانی قرآن بایخی پیدا و توماری کردوا لم برنامه دا ازمونی راستقینی چیروک کن دکی نپندوانو هنگامی دروست با جیان آل دگریم برنامه گشتید به نیو چیروگ قرآن یکنده
3: اما جوری تاقی کردنوی یکم بو که قتال لسر اوان پیویس کرا اما انهاتن وطیان ابعث لنا ملک نقاتل فی سبیل الله آده سر کرده و پادشایک من بو دیاریب که ای پیغمبری خوا بو اوی که ایمه لبردستی اوار ریزکان من رک بخینه و ایمه بجنگین لپناوی پروردگارا لگل یابینو پشتیوانی بکین کار که کاری که قرص بو داوان لپیغمبرکان اکر که بزوله بدوای پادشا دا بویان بگره پادشایک همو حوزکان کوبکاتوا لجهر فرمان روایتی خویده هروها همو بنی اسرائیل یکانیش یک بخا پیویستا لسرمان لو بی آگا نبین که اوشتانی بنی اسرائیل یکان پیشتر کرد بویان زور قولو استش همان شد که براستی گلانی تر ایکن بو خورزگار کردن لمینتی و قیرانکان بر رگای اوانا که اوان سرکوتن امانش دتوانن سر بکون که اویش گرانویا بو صفت برزکان ور برزی دلسوزی ازایتی خون پرستی و براستی خوریک و پیکی و پابند بون به نظام شده کره نکره فوزا هر کسی لخوی و بریارک بدا ابر ریزکان رک بخرین و بریار بدره اما اگر بمانوی لمرو دا آمان جی به دولت بونی گلک من دولتی کردی بگرین او او آمان جا یک ریزی اوه یک دنگی اوه یک دستی و یک دلی اوه ابه همو من برنامه یک داو رژین به همو من و همه هنگ او برنامه هنگاو و هنگاو جب جب کین تا اگین او آمانجا هر یک یک للایک و بریار ابدا هر سر کرده و هر گوریک لشوینک و لێدوانێک بدا. هەرکەسێک لەگەڵ وڵاتێک لە وڵاتانی دراوسێ یا دەوڵەتە نێودەوڵەتیەکانە بیەوێ گرێبەستێک بە جۆرێک بە بەرژەوەندی حیزبەکەی خۆی بێ مۆر بکە، ئەوە ئێمە هەرگیز ناتوانین بگەین بەو ئامانجانە. پێویستەکە کە ئێمە هەمومان بڵین ئەبێت لەژێر دەستی یەک پێشەوادا، هەمومان بە یەک بەرنامە، هەمومان بە هەستی خاوەن ماڵیەوە هەنگاو بنین، جا ئەتوانین بەرەو سەرکەوتن بڕوین. ژمارەی ئەو بەنی ئیسرائیلیانە ژمارەیان بەڕاستی زۆر زۆر بوو، بەڵام ئەو جیاکردنەوە و تاقیکردنەوانە هەر جارەی هەندێکی لێ دەمایەوە و ئەوانی تر دەبوونە پوخڵەوات و کۆتاییان دەهێنا بە ئەو قسە و باسانەی کە پێشتر دەیان کرد. ئەمان بە چەند تاقیکردنەوەیەکە ڕۆیشتن. یەکەم تاقیکردنەوە بۆ ساختکردنەوەی ترسنۆکەکان، ئەمانە زۆر زۆر بوون، 800 هزار کەس هەبوون، بەڵام وەکو قورآن فەرمووی فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، کە جەنگیان لەسەر پێویست کرا ئیتر ئەوان قەلیلێکیان مانەوە، کەمێکیان ماوەنە، کە بەڕاستی لە زمانی عەرەبیدا بە لە سەدا دە ئەوترێ، واتە ئەم 800 هزار کەسە بوونەوە 80 هزار کەس. ئەمە تاقیکردنەوەی یەکەم بوو کە ئەوان پیایدا تێپەڕین. تاقیکردنەوەی دووەمەوە بوو کە ئەمان وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، پێغەمبەرەکەیان پێی فەرمون خوای پەروەردگار طالوتی کردووە بە پادشای ئێوە، ئەوی بە سەرکردەی ئێوە دەست نیشان کردووە. داوای سەرکردەیەک ناکەن، داوای ئەوە ناکەن کەسێک ببێ ئێوە لە ژێر دەسەڵاتی ئەوە کۆ ببنەوە و ڕیزەکانتان ڕێک بخەن. ئیتر ئەمان کە ئەمەیان بیست طالوت دەست نیشان کراوە بۆ ئەوان زۆریان پێ قرس بوو. وتیان قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. وتیان چۆنە بێ؟ ئەو کەی بۆ سەرکردایەتی دەشێ؟ ئەو کوا دەست ئەدا بۆ ئەوەی ببێتە پادشا و فەرمانڕەوا بەسەر ئێمەدا؟ ئێمە شایستەترین بۆ پلەیەکی لەو جۆرە، چونکە بەڕاستی ئەو سەروەت و سامانی ناگاتە ئێمە. ئەمان ئەمن من و تۆ تۆیە وای کرد کە ئیتر مادەم لە حیزبی فلانە و لە حیزبی فلان نییە، مادەم لە فیسارە کەسە و لە فیسارە کەسی تر نییە، ئەوە ئەمە وای لێکردن نەیانتوانی ڕیزەکانیان ڕێکخەن بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانیان. پێغەمبەرەکەیان سەلامی خوای لەسەر بێ فەرمووی قال ئین الله اصطفاه علیکم، خوای پەروەردگار تالوتی لەناو ئێوەدا هەڵبژاردووە، کردوویەتیە فەرمانڕەوا و سەرکردە و پادشایەتیتانەکا. وزاده بەسطتا فی العلم والجسم، ئەم بەڕاستی توانا و هێزی زۆری هەیە، زانست و زانیاریەکی زۆری هەیە، زۆر لێزانە بەم کاری پادشایەتی و سەرکردایەتیە، ئەم بەرنامەی کاری پێیە، ئەم قۆناغ بە قۆناغ بەرەو ئامانجەکان نزیکتانەکاتەوە، ئەم هەم هێزی لاشەی باشە، هەم زانست و زانیاری بە شێوازێک دراوەتێ کە بەڕاستی بۆ ئەم کارە کتومەت تەواو و گونجاوە. والله يؤتي ملكه من يشاء، ئەوەش کە ئێوە ئەڵێن ئێمە دەسەڵاتی مادیمان زۆرە، ئەوە خوا دابەشی کردووە و دەسەڵات و ملک و سەروەت و سامانی بە هەر کەس بوێ پێیە بەخشێ. والله واسع علیم، خوای پەروەردگار خۆی ئاگادارە دەسەڵاتی بەرینهی ئەوە ئاگاداری هەموو شتێکە. ئەمان بەڕاستی بەهۆی ئەم منون و تۆیەوە ئەوەی کە خۆیان وتبوویان دەسەڵات بدرێ بە کەسێکمان ببێ بە پادشا و سەرکردە بۆ ئەوەی ئێمە لەبەر دەمی ئەوە یەک ڕیز ببین و بجەنگین، ئەوان کە بینیان تالوتە کشانەوە، ئەم 80 هزار کەسە بوونەوە بە 80 هزار کەس. ئەمش تاقیکردنەوەی هیتر بوو. تاقیکردنەوەی سێیەم هاتە پێشەوە بۆ جیاکردنەوەی ویستلاوازەکان بوو. ئەمەی پێشەوەیان بۆ ئەو بوو کە خۆپەرستەکان جیا بوونەوە، ئەمیتریان ویستلاوازەکان جیاکاتەوە. ئێستا 80 هزار کەسەکە بەڕاستی بەرەو کەمی ئەڕۆن، کەم ئەبنەوە تا ئەگەنە 800 کەس فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم بلي أواليرش أوانيك ترسنوكو لاوازن جاء ابنوا خوش ويستكانم كاتك بشي أواناكا كتواوي تشيروكا كتواوكين بلام براستي أمان هروي كقتاليان لسر واجبو زور زور برو كمي رويشتن لحشصت هزار كسوا هات نوا هشتا هزار كس دواي أوا كيتر يكيك لا أو كساني كأوان بيانوابو لا كرهجار كان بو سر كرده أواني تر وطيان إيمد صلاة داري نوشايستبوين خوادس نشان من بكا ديسان وخو پرستكان كم بو نوا وبراستي وازيان هنا لا هشتا هزار كسوا هات نوا بو هشت هزار كس اما شتاقي كردنوه يكي تربو اتر بسلاوا زكانش لكاتي كاكا خوا تاقيا نكاتوا بوي كلم دريايش تيكي كم نبه هيچ نخون تاقيا نكاتوا لآوي ام دريايه نخون اوش ديسانه و برگنا گرن خوا ايوه مروفا دلسو زكان اواني كپالفتو پاكن اواني كبتي زابي تاقي كردنوه پاک ابنوو بریسکانوو جوانی زیری اوان آلتون بونی اوان در اکوو ناخیان بپاکی امنتوو تنیا او پالفتان بمننوو خوشویستکانم با لیر دا بجیتان بهلین تا القی کینوی بخزمتی ایوی بریز و عزیز شاد دبینوو با تواو کردنی کتایی چیروککا بخوای پروردگارتان دست پیرم خوایا روی آورتان به والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الله عليه وسلم.
1: جابان باوكي ميموني كردي یکم صحابی خوشویستی پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم لنتوی کرد حت بیت نو دینی اسلام و پیغمبری خوا یک صحابی کردی نبو نیتناسی جگل ابا میمون خوالی رازی بیت ام صحابی لسردمی پیغمبر دا لمدینه جیاوا تاک کردیک بوا زو چو نو دینی اسلام و حتى وكو فتح إسلام لعراق نوچو كردكان كرا لسردمي عمر كر خطاب خوالي رازي بيت تاوكو يستا بكمي باسي كراوا چونك تاكا صحابة بوا ككرد بوا بأبا ميمون ناصرا بوا چونك كركي ناوي ميموني كردي بوا كأزور بسرحاتا كاني باس كردوا كالا قلب غنبر دا جياوا ولا هندك بسر چاوو كتبكان دا باس كراوا وكو كتابي أسد الغابة بناساندني صحابة هي ابن أثير وكتابي إصابة تميز هي ابن حجر العسقلاني إستاباسي بسرهاتي أبا ميموني كرديتان بودكين تاوكو إستاباسي بسرهاتي أم صحابة كردية بغنبر زور كم بوا چونك تاكا كسرك بوا لانتوي كرد صحابة بوا لو سردمدا تنها سرچاوتا استا ما بتوا او ايكا لكوراكيو باسكراوا وكوراكشي لبيغنبري خواوا صلى الله عليه وسلم قول يبوا هروها كوراكشي لكتب عن الجليل بناوي جابان كردي وكتب ميزان الاعتدال في نقد الرجال باسي باوكي كردوا واتا جابان ودواتر للان حافظ الذهبي بلاو كراوتوا هروها يمني لكتبي الانوار كاشفة باسي جاباني كردي دكاتو دلت اما هیچی زیاده درباری جابان نازانین و نازانین دایک باوکی کینو ناویان چیه تنال کتابی اسد الغابه و اصابه باسی کس کراوا بناوی جابان الکردی و ایچی تر نو تراوا پرسر کرا لمالیکی کر دینار درباری جابانی کردی و تن آیچی درباری دزانی اویشو تی بله من لباوک ما دیزانم باوکیشم لپیغمبر خدا و گولی بوا بویان باس کردوا كواتا گرنگوي اما زاني من كجابان باوكي ميموني كردي يكي كلا صحابكاني پیغمبري خدا صلى الله عليه وسلم كلا كتابي اسد الغابة بناسان دنيا صحابة باس كراوا ولا كتابي زنجير ناوي صحابكان ناوي هاتوا
2: باور داري خوشويست گردتوي بردوام لألقكاني ذكر دابجي اواجو لرادوي محراب بگراه

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: كرتوان كاني محرام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسلمان أخوة شويستكان عزيزة كانم كسيري بركتي إيمان قوري خوادكين جل جلاله اشتك من بودركوات بويا بس فاسي خوابكين كأهل مزقوتين أهلي إسلام وإيمانين براسي أوا فضلك قوري وشكري خوايا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي خوايا أرمتين بس فاسدكم لسلم نعمتاني تيداهم دو كلمة عرضكم كلميكم أبي يكبيكي إما بزانين يكبيكي إما مسلمان بزانين لم دنيا دا كتاب زورا كتاب خانة زورا نسرا وزورا هر خوای پروردگار جل جلاله صدو سیانزه کتبی ناردوها با پیغمبرانی لناوی او صدو سیانزه کتبه یا قرآن ناوی دیاره، تورات ناوی دیاره، انجیل ناوی دیاره، زبور ناوی دیاره و صحف ناوی دیاره. ایتر باقی که ایتری ناوی نازانین بلان لرگه حدیث و لرگه سیره و پیمان گیشتوها که خوا جل جلاله صدو بستو چوار هزار پیغمبری ناردو بوم روایتی صدو سیانزه کتیبو برنامه گورشی ناردو با صدو سیانزه لم پیغمبرانا لمویانا گورترینی همویان قرآنی پیروزا که خلاتی خوایا با پیغمبری اسلام محمد المصطفى صلی الله علیه وسلم با ام ملت و ام امتا که امتی او پیغمبرین گورترینی کتیبکانی خوا قرآنی پیروزا گورترینی خلاتی خواه قرآنی پیروزا قرآن به هر حرفی که هر مسلمانی بیخوینه توا خواهی گورد حسناتی بو انوسی پیغمبری خواه فرمه نالم الف لام میم حرفی که ولیکن الف حرف و لام حرف و میم حرف بسم الله الرحمن الرحیم نوزده حرفا همو نیجک کتولی بسم الله الرحمن الرحیم بطی او فرموده پیغمبر خواه صد و نوت حسنات بو انوسی صد و نوت خیرت بو انوسه جاب زانا اتوانی روزانه چنه لقرآن تخوینی توا قرآن گورترینی کتبکانی خوایا گورترینی پیامکانی خوایا قرآن پیروزا قرآن خوا فرمی جل جلالوهو اگر دام بزان دای بوسر شاخی قندیلو شاخی هورامانو مگرونو شیاکانی هیملایا و ایورست ادبینی هپرون هپرون بون اسوتان اپروزان لد لد دبون لترسی خوا بلام دای بزندوها با سر دلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نزل به الروح الامین على قلبی که لتكون من المرسلین ابی دلی پیغمبر چند دگور بی صلی الله علیه وسلم ابی او پیغمبر چند برز بی ابی چون تحملی هاتنی قرآنی کرد بی خاتو عائشة فرمي رضا ورحمة إخوائي لبي سري پیغمبر لسر رانم بو قرآن بوها تخواروا سري لسر رانم بو خريق بو رانم أشكا أونا قرز بو بسواري حشتروا بو قرآن بوها توا حشتركة شوك إداد داوا لچلي زستانا كقرآن بوها توا نوچاواني پیغمبر چين چين چي آمان وعرقي در داوا قرآن زور قوريا بلام لقوله قرآن وعظمة قرآن أولا خواه أحساني كردوا ولقدنا القرآن للذكر فهل من مدكر أحسانم كردوا بو خندن بو لبر كردن بو فيربوني آية دينة في الشوها ولي لقال عبدن وثيربن وثيربن لي قرآن طاقكاني مزقوت برنا قرآن مالكان من برنا قرآن بازار من برنا قرآن خلقان هن خوين بخاون ايدولوجيا زانن بلام رويا نكتي بكانيان بير ندروا ايما هركو چوكولاني بگري قرآن كان من بريتي بتفسيره وا بهمو زمان كان بلام اوي قرآن لا ايما يداواكا وكو قرآن خوين كان ابي روان بيخوين نوا وكو امام كان ابي جوان بيخوين نوا وكو عالم كان ابي عملي فيبكن قرآن دعواكا لمسلمان لا ایمان دار ابه رفتار من بجوره قرآن به معامله من بجوره قرآن به کرین و فروشتن من بجوره قرآن به همو حوصو كوتيك من أبيب جوري قرآن بي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما شن بخوا إيمان درنابن وإيمان ينابي أم خلقا تا أيت يغمر تو نكن بداور وحكم لهمو كشو نزاعيك يانا دعايش قردن كجبن تسليم بن جرائل بن بو برياريك دريئكي ديارت يغمريش بقرآن حكم دكا وأن يحكم بينهم بما أنزل الله إليك حكم كلا بين خلق أبو قرآن إخوابه نازل كردوي عزيزكم آية بقرآن حكم دكي كلا إما قليناك على حكومتكان بحكومتي هريمي شوا بحكومتكان رجلاتنا والراس دنيا كلا إما قليناك نرم حكومتان حكم بقرآن ناكن هموما قليناكين بلان آية قد أم قليناك كردوه بلي من حكم بقرآن ناكم خوام حكم بقرآن ناكم آية وقتي اللي مال درتي بيب زاني قرآن الله شون برو بريوا شون ببينا شون بخو شون بلي ما عملت شون بي لقل دايكو باوكد لقل دراوسيكد لقل دين دارو بيدين ديتو كقليي اكي كحكم بقرآن ناكي اقليي لخلكي بوبكين يما لبروا ابي يكما يكي اما بلو ايبا تمابين قرآن لولات مانا حاكم به بقرآن حكم بكري أبيل دو مانا أبيل ناخ مانا أبيل درون مانا أبيل مال مانا قرآن به بحاكم قرآن به مسيطر به بسر مانا هيا لناو إيوي برز دا هيا لهمو مزقوتكان مانا روجانا لواني پنجار كادنشبا لواني هزار صلاوات بدا لواني روجانا هزار قلوة لابخيني لواني صدان درز بليتاوا بلام كباسي ميراتكي كشكي بيه بشا خشككي بيه بشا كباسي ماريكي أنواع فعل وفرق على جنكي نبرو ماريكي ناتي أما عمل كردنا قرآن آية إما وابزانين إما لشيوانين وقرآن جل شيوك قرآن خريته بلام براسي تأثير من تيناكا كاريغري من تيناكا چون كبريار من نداوا لأن براوين قناعت من نكردو بوي كواعب إما أم قرآن اللي خو مانا تدبيق كين عبد الله كري عباس خواه لرازي به أفرمي إما أتوين خزمة بغمري خوا صلى الله عليه وسلم دعيت قرآن بو أخوين دينوا أي فرمو أولا بركن الروشتين لبر ما نكرد لبر ما نكر دعائي عمل ما نكر إن جاهاتي نو دعائي ديتر ما نكر آية لما لكانت أنا كان قرآن لي أدري آية كان جوين قرآن أقري آية توي برئيس كان أخوين واري بو دانانيش إلى ألقاقي قرآن بو بياني أبي بيس كز دانيشن أي إيوه ريشت بي بو دانانيشن جوين قرآن بقرن خو دنيا كاول نابي جوين بقرن السامع كالقارئ أو أي جوين قرأ وكوا إخوين يتوا بو دانوسري ولا بركتي أم مجلس خود بيه بشكي بو جوي بو ناقري بو نابي بمشارك ما مساها جرائيوا فرمي ليك لم دي عطاني كردوسانا ملايك لمزقوتيكا چند سال برنواجيكا پياوك دايما لپشتي سري أم ما مساها بي پياوكي زور زاهد أهلي طاعتو زهد بي لپشتي سري أم ما مساها نواجكا خزمتي مزقوتكيشكا وكو ببولو وكو سيبر بم ديو ما مساها تبو ديو ما مساها روا حرفش خنوارينية حرف خنوارينية ألا جاركاً مع مساق القرآن يا أخوان دعائي كليبه يوا أما مرشت فيها أما محاجين أخوان وارا وتي ما مساجان تو لم نجا غلط ونكر وتي نا وتي لم قرآناك أخوان ذو غلط ونكر وتي نا وتي بخواها ويكي تيا يا ما مسا وتي بشي أزاني ما محاجي ما مصوفي وتي ما مسا من سركم فيه بو توي باسكم بو إيش كسم باز نكر دوا بو قرآني تو أخواني كتو دسا كيبا قرآن خواندن نوري قياد وكو لايد أدالة شاوي من تالا قرآنك اللي أبيتوا ما مسا لدوشونا نوري كبرا لايتك كجايا ودعي داقر سايوا تخوا ما مسا بي خوانا روا بي خوانا روا دانيش دبوي خوان دوا ما مسا كوتي هما مسا آلي راب الراب زاني هلقين كوا سيري قرآني كر ما مسا زاني لو شنا هلا قرآن خواندنكا ينظر بنور الله بنوري خوا سيرك هم نخوانا وارا اگر رفيق قرآن بي اگر رفيق قرآن بي اگر اهلي مجلسي قرآن بي خواه بركت داداتي بان اخوه نوار بي
2: بازار جیری خوارده به دست مانو چای خانکان جیری خوارده به دست مانو اخبار جیرانو جیری خوارده به دست مانو حکایت جیری خوارده به دست مانو لمزگو راکنو با مالو هر نگه تو مالو لگل شنکتا شرطا لگل کرکتا شرطا لگل بوککتا شرطا دوانه زورامکا توزی دانش لمزگو توزی جوه بگره جوه بگره و جوه شرکب زانه الان چی ده خوتی ناگم لماناکی ده خوتی ناگم لعربی گرانی من بولن خوتی ناگین لفارسی، خوتی ناگین لترکی، خوتی ناگین لسامی یوسف، بلام سریشی بو لقین لگلیا، بو چون که لحنکی خوش را، با لقرآنیش معنکی نزانین، بس گوی بو بگرین، قرآن برکتی هیا، قرآن حلاوتی هیا، هر کسی گوی بو بگری، هر کسی لگلیا بی، خواهی گوره برزیکاتاوا، اوی لگل قرآن بی گوره ایم، اویش پشتی لقرآن بی، لدنیا رسوه و لقیامتا کوره، هاوگوتان، منالتان، کسوکارتان ببن با اهل قرآن ببن با مجلس قرآن بجداریسی مجالس قرآن بکن بتایبتی لما ملتانا لگل جنتان لگل منالتان لگل دراوسیتان لگل ولات و ملتان لگل رئیس و مرؤوستان ما ملا با قرآن بکن قرآن رقیتی لدرو پیسترین صفت لدنیا درویا هیچ صفتینی اوانی درو ناشرین بی اگر درو هیکلی ببوایا بیچمی ببوایا بونی ببوایا ملت رایا کر خلق اولاتي بجي الله لبوني درو بس بوني نية رويني نية بيسترين صفتة لقرآن على نعنة الله على الكاذبين بيسترين قناح كأكيلم سرزيوة شريك بوخوا قرار دانا قرآن باسي اماني كردوا اميدكم قلنجي بقرآن بدين ماملا بقرآن بكين لبازارا بقرآن بكيشين وبفروشين والله لروجي قيامتا خواتها ديناوي خوا سبحان الله زوري ناوي والله خواه قوره تعزي زوري ناوي والله خواه فارب خير وصدقه زوري ناوي خواه إخلاص يوي پاكي يوي أخلص عملك يكفيك القليل من العمل پاك بنقل خواه كردوي كمد بسا بلام خواه نخواسا اگر زور بي وبور بي خواه يالا كو يالا بيجن يالا هيلك جوان طالفتيكا لوانه توزيكي درچه لوانه لپردكنا من فرينيتوا قال جناي يا مومن خشبه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتا پیغمبری خوا صلی اللہ علیہ وسلم فرموی هر کاتیک تیپرین بلای باغچیک لباغچکانی بهش دا او برانده گلیان بهش دار بن عرضیان کردو فرمویان: ای پیغمبری خوا، آیا باغچکانی بهشت کامانن؟ پیغمبری خوا صلی اللہ علیہ وسلم فرموی: باغچکانی بهشت بریتین لحلقات و القکانی ذکر. وقالوا: وما الرطع يا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. باور داري خوشويست قردت يبردهم لألقكاني ذكر دابجي أواجيو للرادوي محراب بقرار.

الفتيان أن ينظروا المعسر ويتجوزوا، وفي رواية وأتجاوز عن الموسر. قال الله عز وجل تجوزوا عنه، وفي رواية قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. وتم ملائكة كان روحي بياوي لأمتان بيش إيو بني إسرائيليان ورقرد روحيان كيشا إنجا ملائكة كان ببياوكان ود آياتو هيج خيرو شاكت كردوا بياوكج وتي نخير ملائكة كان وتيان بيكروا بياوكج وتي أو اندشك دبم من لدنيا دا كارو بيشم أوبو قرزم أدا بخلق وفرمانم دا كر بخزمت كارو كارمن دا كانم كچاورواني دو خستني هنانوي قرزي لين دارو دسكورد بكن وخاطري دزرويشتوش بگرنو چاپوشي لي بكن. انجا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي خواي پروردگار بملائكتكاني فرمو دا ايوش لي ببورنو چاپوشي لي بكن، يا خود فرموي ايم اولاترين چاپوشي لي بكنو ليشي ببورن. پیشوا بخاري ومسلم يراويانتوا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرابيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه اگنیه مگر گیر رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سرجم بونورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو بدل سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران
نيجران و سغلط بن بمگوته ایما پشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه جرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يوجيكو بخويني أوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائي وطبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستوجي باريزجاري پروردگار حتى نواجه كي ديكا داده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دقياريته وكافرميتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاوتايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خواه گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوه مسلم رحمتی خواهی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أماما رزاي خواي ليبي دلي لهر نواجه كي فرز يان سنة دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليب وأملزاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو جيو رايالو ملكة چو رينوينين بكا
بولای کردار و رفتار و روشتی چاکو جوان براستی هر توی رنوندری بولای چاکو رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو وفی حدیث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت باچشني في الكرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانه ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت بپروردگاركي لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نو گر پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو

0: خافوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين
1: اوانيان كبشوين راستي دا دقرين هر كاتيك جوان لقرآن دبو كبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دابزيوا دبينيت شاوكاليان أسريني خوشي هل درجت بهوي أو حق راستي كدايا الناسي لكاتيك دادلين پروردگارا إما إيمانو باورمان هناو بآيني إسلام دتوش لريزي پيروانو شايتا كاندا تو مارمان بكا

أي أواني كبا ورتان هناوا أو ناز نعمة شاكاني كخدا بوي حلال كردون لخوتاني حرام مكنو لسنور در مچنو دست دريجي مكن چون كبراسي خدا دست دريش كاراني خوش ناويت.

0: للشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
1: أي أواني كبا ورتان هناوا دل نيابن كعرق وقمار وغوشتي مالاتي سر براو بو غيري خدا لو شناني كخلق ببيروزي دانا ونك إسلام برجو حرام وحلال زانين بهوي هلداني زاروا أما نهر بيسنو لكارو كردوي شيطانن كواتا ايوش خوتاني لي دور بگرنو خوتاني لي بپارزن بو اوي سرفرازي وبختواري بدز بهنن لهردو جهان دا.

أي أواني باورتان هناوا لكاتك دا إيوال لإحرام دان نيتي حج يا عمرتان هناوا نيتير راو مكن أوي بأرزور راو بكاتو نيتير بكجت لتولي دا دبيت قربان يتي وك أو نيتيرا بيشكش بكاتو أو بريارش دبيت دو كسي شار زايدات پرور لخوتان بيدنو قربان يكش دبيت بيشكش بكريت لدور بري كعب دا ياخد بقدر نرخي قوتك خوراك بيشكش بهجاران بكات ياخد بقدر جماري هجاران كخوراچان بردكويت بروجو بيت تا تالاوي سرپيتي خوي بتيجيت لرابردوش دا هرچي لو بابتان الروي داوا خدا قلمي تاو پوشي بسرده هناوا جا اوي ام هلانت دوباره بكاتوا خدا طولي ليد سينيت چونك خدا بالا دستو طول سينريچي بزبره.

خدا كعبا كبيت الحرام كردويتي بهوي هستانو بو جانوي خلچي لهردو دنيا دا اروها مانگ حرام كانشو دياري و قرباني دياري كراو كان اوش بو اوه چاك بزانو دلنيا بن كخدا آقادارا بهرچي لأسمان كان دايو بهرچي لزويدا هيا براستي خدا بهموش تيك زانايا.

0: هروها كاتيك نقام نارد بوها ولدل صوزو تايبتيكاني عيسى حواريكان كإيمانو باور بهنن بمنو ببيغمبركم اواني جوتيان إيمانو باوري تواومان هيا خدايا توش بشايد با كبراستي إيمان مسلمانو ملكتو دل صوزين
1: إذ قال

كاتك حواري كاني جوتيان اي عيساي كري مريم ايا پروردگاري تو دتوانت لا اسمان و سفرو خوانك مان بودا بزينت عيسى وتي لخدا بترسن اگر ايو ايمان دارن اما چدا خوازي كديكن

0: العالمين.
1: إنجا خدا فرموي براستي من أو سفر وخوانتان بودا دبزينم جا أوتان دواي دابزاندني سفر وخوانكا بي بروا بيتو سپازنا پزير بيت أو براستي من سزايا چي ددم كسزايا هيتش كسيكم نجيهان دا آوا ندابيت. وإذ

كوابو بيغمان اوانا كاتك او حقو راستيان بوهاد كقرآن بروايان بيانكرت جالا آيند دا بويان ديتو بيان دقات هوالي اوي كاوان قالتيان بيدكرت. ألم

0: أي محمد لان بپرسو بله اويل آسمان كانو زويدا هيا هي چه هر خود ولام بدوو بله هر هي خدايا كرحمو مهرباني لسرخوي فرز كردوا سوين بيت بخدا برو روجي قيامت كهيت شكو گماني تيادانيا كوتان دكاتوا هرچند اواني كخوين دوراندو بيريان لقيامت نكردوا او هربا ورناهينن
1: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم
0: هرچي كشو ماد بولا شودا ودجوليد للروجدا هر هي خدايا بيگمانو پروردگارا خدايشي بي سرو زانايا
1: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين
0: أروها بيان بلي آيا بأقلو جيري إيوى الروايا كتزغل لخدا كسيشي ترب كما پشتو پناي خوم كبديه نري آسمان كانو زويو هر اويش روزي بخشو بنيازا لهمو رزقو روزيك دوباره بله من براستي فرمانم پدراوا يكم كذبم كتسليمي او ذات ببمو مسلمان بمو من پدرا دگينم كا هر جيز نكيد لمشركو هاول قران بيت
1: قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم
0: روها اي محمد بلي براسي من زور لسزاي الروجي چي قوره دترسم كسزاي الروجي قيامته اگر يا خيبم لفرماني پروردگارم
1: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين
0: اوي لو سزاي الدرباز بكرد لو الروجدا او براسي اتر ديارك كخدا الرحمي بيكردو شايستي مهرباني او بوا او درباز بونا سرفرازیه چی آشکرایا

0: جا اگر اوانه ببینی لقیامت دا لسر لیواری دوزغ راوستن راون بدم حسرتو آهو نالو جا دلین خوزگ جاره چی تر بیان جرائنات و بو دنیاو لم سر انجام شوم رزگار من دبو او سا هر جیز نشان و بلگو آیتکانی خدا من بدرو ندزانیو باوری بتین من پیدا بو
1: بل بدا لهم ما کانو یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون
0: نخير رازناكنو بروان ناهنن بيقمان او آواتيشي استما همو اوكارو كردوا وپلاناني كپیشتر ديان شاردوا استوا آشكراب وبوين خو اگر بگرندرينو بو دنیا او هر دزدکنو بوكارو كردواني كجاران ديان کرد براسي اوانا هر درو دکنو دروزنن
1: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين
0: اوانا وتيان جيان هر ام جياني دنيا يوهد چي ترنية اما زندو ناكرينو بولي برسينوا
1: ولو

0: يعون
1: براستي تنها اوان بدن بانگوازي خدا ودتن كده بيستن دل مردوكان اجل روجي قيامت دا خدا زندويان دكاتوا لو دواش بنا تاري هر دبيت بولاي او بگرنوا تا بس زاي بيبا وري خوانيان بگينيت
2: بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
3: براستي بو ايوهي لپیانبری خواه وچاكترين نمونيغي كوپیکيو سرمشق بوتان بتايبت بو او كسي كبتماي خواه روجي دوائيو يادي خواش زردكات

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

حمد و سپاس و ستایشی بێ پایان بۆ پەروەردگاری جیهانیان، درود و سەلات و ڕەحمات و سۆز و میهرەبانی پەروەردگار وەک کلێزمە بارانی بەهار بڕژێ بەسەر دڵ و دەروونی چاکترین و باشترین و بەڕێزترین و پیرۆزترین مرۆڤ لەسەر زەویدا محەممەد المستەفا سەڵا الله عەلەیهی وەسەلەم و لەسەر یار و یاوەران و شنکەوتوانی تا ڕۆژی دوایی میوانانی ماڵی خوا ئامادەبووانی جومعە و جەماعەت سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لێ بێ. فەرموودەیە کە ئەبی ذەری غیفاری ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ کە خۆی ناوی جوندوبی کوڕی جونادەیە، ئەم ئەبی ذەرە لەقەب و کونیەیە. ڕۆژێکیان پرسیار لە پێغەمبەرەکە عەلەیهی سەڵات و وەسەلام لە خەمخۆریە لە پەرۆشیە بۆ دین بۆ ئێمەی مسلمان کەوا شوێنی ئەو سیرەت و سنەتەی پێغەمبەرە کەوتوین عەلەیهی سەڵات و وەسەلام بەرچاو ڕۆشنیەکمان بداتێ و ڕێگایەکمان پێ نیشاندا کە بتوانین بیکەینە چاوگ و مەزدەڕێک و چاوی لێ بکەین. جا ئەبی ذەر پرسیارەکەی زۆر وردە لە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و وەسەلام و پرسیارەکانی یەک بەیەکی وڵامەکانی پێغەمبەر دڵنەواییەکە بۆ ئەبو ذەر و بۆ ئومەتی محەممەد عەلەیهی سەڵات و وەسەلام. جا ئەبی ذەرە فەرمێ سەئەلتو ڕەسوڵ الله سەڵا الله عەلەیهی وەسەلەم ماذا یونەجی العەبد من النار. یا رەسوڵ الله، ئەمە پرسیارەکەیە، چی شتێک ئینسان لە ئاگر ڕزگارەکە؟ چی کاروکردەوەیەک هەیە ئەم ئینسانە ئەم مرۆڤە لە ئاگری دۆزەخ و لە ئاگری قیامەت و لە سزای قیامەت ڕزگاری بکا؟ پێغەمبەری نازدار سەڵا الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمووی الئیمان بالله، قال الئیمان بالله. خاڵی ئەساسی و کۆنکریتی بۆ ئەوەی ڕزگارمان بێ لە دۆزەخ بەرەو بەهەشتەکەی خوا بڕۆین مەرجی ئەساسیە، بە مەرج گیراوە، بێ ئیمان هەبێ، ئەبێ باوەڕ بە خوا هەبێ، ئەگینا ئینسانێک سەرتاپای ژیانی هەمووی چاکە بێ، هەمووی پیاوەتی بێ، هەمووی خێر بێ، هەمووی سەدەقە بێ، هەمووی ئیحسان بێ، زەڕەیەک خەڵک شەڕی لێ نەبینی بێ، خراپەی لێ نەبینی بێ، هەموو ژیانی سەرتاپای چاکە بێ، پیاوەتی بێ، خەڵکی هەمووی قەرزاری ئەو ئینسانە بێ، ئیمانی بە خوا نەبوو شەفاعەتی بۆ ناکە لە قیامەت. ئیمانی بەخوا نەبوو تورێکی قوڕاوی نانێ لە قیامەتە. بۆیە مەرجی ئەساسی ئەوەی ئینسان ئیمانی بەخوا بێ، باوەڕدار بێ، الئیمان بالله کەوابوو ئەمە کلیلەکەیە، ئەمە مفتاحەکەیە، ئەمە کۆدەکە و ڕەمزە سڕیەکەیە بۆ ئەوەی بەرەو بەهەشت هەنگاو بنەی مەرجیەکەم و خاڵیەکەم ئیمانە بەخوا. ئەبی ذەر لە دوای ئەمە پرسیاری ورترەکە، قلتو أما الإيمان عمل؟ آية لقل إيمان عمل كارو كرده وهي يا نواتا كابرا كابلي كاك من باورن بخوا هي وإيمان دارم وقناعة بخوا وبشريعة وبحلال وحرام هي بلام بابدية بدينوا بلام التزامات دينينية ننيوجك نروجو أقري نزكاة دا نحجك حيش التزامك دينينية بس لا باورن بخوا هي هر أولا يكفي الإيمان بالقول فقط؟ تەنها ئیمان زارەکیە شتێکە لە زارا بێ بەدەم بوترێ یان ئیمان نەخێر تەواوکاری هەیە، کاروکردەوەی هەیە، عەمەلی هەیە؟ قلت ئەمە الئیمان عەمەل. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و وەسەلام دیارە ئەمانەی باسی ئەکا بۆ ئەبی ذەر لە دەرەوەی ڕوکنەکانی ئیمانن، چونکە مەعلومە ڕوکنەکانی ئیمان ششن. لە دوای ئەوەی ئیمان بەخوا ئەهێنی، ئیمان بە فریشتەکانە، بە کتێبە ئاسمانیەکانە، بە پێغەمبەرانە، بە ڕۆژی دواییە، بە قەزا و قەدەرە، ئەمانە ڕوکن و ئەساس و بناغەی ئیمانن. لە دوای ئیمان هێنان بەخوا ئەمانەی تر دێ باشە. ئیمان هیچ کاروکردەوەیەکی لەگەڵا هەیە؟ پێغەمبەری خوا فەرمێ بەڵێ ئەبی ذەر. خۆ ئەبی ذەر ئەیزانێ ئیمان بەبێ عەمەل دارێکی بێبەرە، ماڵێکی بێژنە، جیرفانێکی بەتاڵە، کەلاوەیەکی ڕووخاوە، هیچ قیمەتێکی نییە ئیمان تەنها لە زارا بێ، تەنها بە قسە بێ ئەگەر کاروکردەوەی لەگەڵا نەبێ. بەڵێ ئەبی ذەر چیە یا رەسوڵ الله؟ یەرضەخو مما خەوەلەک الله. یەکێک لە نیشانەکانی ئیمان ئەوەیە سەدەقە و خێرت هەبێ، ئەوەیە چاکە و پیاوەتیت هەبێ، ئەوەیە ئیحسانت هەبێ، ئەوەیە ببەخشی. یەرضەخو مما خەوەلەک الله، ئەوەی خوا پێیداوی، ئەوەی خوا بە من و تۆی داوە ببەخشین کەم کەم زۆر زۆر. ئەبی ذەر ئەیەوێ ئەم پرسیارە لێ ڕانەوەسێ. قلتو یا رەسوڵ الله عەلەیهی سەڵات و وەسەلام ئەڕەئەیتە ئین کانە فەقیرەن لا یەجیدو ما یەرضەخو بیهی،
باش يا رسول الله ام كسي كإيمان دار فقير وهجار نيتي ببخشي چي بكا تواو دانيشي نخير فليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر نشانيك لنشانكان إيماني منتو أويا أمر بچاك بكين نصيحتي خلق بكي بوچاكا بانجي خلق بكي بوچاكا وريقري بكي لخرافة وينهى عن المنكر أما نشاني إيمانا چونك أخواك باسي أمتي محمد كافر ميشي عليه الصلاة والسلام كنتم ما بس من تويتي خير أمة باشترين أمة لنا وهم أمتان لآدم وبقرة حتى عيسى سلام إخوان لسر بأوانا هم أمة هم بيغمر ينبوهاتوا لنا وأم هم أمتيا ولنا وأم هم أمتي تراك هني السال سرزوية بمهم فكرانوا بمهم برنامجانوا كهش مليار مروف لسرزوية مسلمانان با كامل نقصاني وكمو كريش مانوا بو خلطو بلطانيش كهيه بخويا لمسلمان لم هش مليار دوي ملياري تقريبا مسلمانا لناو ام هشتيا ام دو مليار خيريتي بو هيا اگر ام خيريتا بس راو بچيوا كنتم خير أمة أخرجت للناس هاتوين تدروا تخرج من بيكراوا لزانكو كي محمد عليه الصلاة والسلام كمزقوتا هاتوين تدروا بوچي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أمر أكين بچاك وريقري أكين لخرافة هركاتي خرافة يكدبيني بيتاقد با بي مكان بيوي نروي مجلسك خوش بكي نروي سرچو بكي بوا بقري نروي شيشي نيرقلكش بياني قومي لي بدي او منكرة تو أبير نهي لي بكي نقب روي شاباشي بوا بكي اگر توانيد نصيحتي بكا آموشقاري بكا اگر نشطواني بجوشتي انكر دامنش لقل يعني كوركيان قلبالغ مكا مجلسكيان خوش مكا چونك كسي كترت ابين تو ابين يلو فلان كسا ولا مزقوت ابين من يشكا او بانغدا او امامتيكا مياك دوسي كوابو اشكان رواية ايش بهمان شي ورنغا ميلي بويان هبي بويا خيريت يم امته لو امر بتاك بكين ريغري لا خلافه بكين اما خالي دوهم بلا دواء او كنيتا ابي ذر فرمي يا رسول الله أرأيت إن كان لا يستطيع ذلك أي أقر كابران نيتواني أمر بتاك بك ورقري لخراب بك تواو رابوسي نخير فليعين الأخرق باب روح هاوكاري كسي كم عقل بك برجيني قائم بي كسي هاكور دليك كالفاما عقلي سوكا باري هي بس نازاني چون إشي بيو بك لبازار زور زوفيا لي اكري برو هاو كاريبكا برو نصيحتيبكا برو اموش غاريبكا يان ابيني كسي خريك ايش يكا تو خبره يكت هيا شارزاي يكت هيا ازاني ام ايشا بوش يوازا زرركا شكست هيني بروشاكا اروخي برو بولاي سلامي جيلي بكو ماندوبوني جيلي بكو دو بدو نكلنا وخلقا هاوار كي حياي بري اوليتي قبولناكا برو بولاي بولاي كاكي من عزيزكي من براكي من كسكي من ام ايشا من ازمون ما تجربه ما يزرركي تياعتي اي دوريني توشي زرر بي توشي خسارت من دبي فليعين الاخرقا با ام ايش ايما بي لشوين يكا رتا بي ايش يكا غلطا برو بي بولاي كاكا وانا بي نصيحتك اموش غاريك بجوتك الحمد لله بجوتي نكر صدقيك تشاكيك احسانيك بخوتي اكي ابي ذر جاري كتروتي يا رسول الله أرأيت إن لم يصنع ذلك نيتواني أو شوك أواب دامابو دسو بيا سبيبو نيزاني تواولي قرين بيغمري خوانا وصيب مانا عليه الصلاة والسلام فرموي فليعن مظلوما كاك أمانيه جيبيا ناكري باب الرؤى بني كسيك ظلم ليكراوا كسيك ستم ليكراوا كسيك داماوا باب الرؤى دلوايبكا باب رأو كسي كظلم اللي يكرده أما يناسي بچه بولاي نصيحتك أموشقاريك أبليكاك خمي خبر قيامته بيبو خاطري خواه بواكي أم فقير هجار ندارك بيكسة بو ظلم اللي يكي آخر بيرت نجي خواه ظلم قبولناك برو لقل ظالمك قسكا برو لقل أو كسي كظلمك يكرده وكستامك يكرده نصيحته أموشقاري بك نقل دروبيا بكين دس بيني بشوار بتار دس بيني بسرسنك أخي لو يك خلق ظلم اللي يبرتو أخيك أي بيغمرة فرمي فليعن مظلوما باب الرواة هاو كارو دزباري أما ظلم استملي كراو بيه يعني وتاع ضل نواي بكا يعني وتاع بشي الرجلي لو ظالم بكا أجر أي ناسي أجر أم هيزي هي بل حددني أم ظلم بكي بو ما جر شار بحاكمة
دي أبي ذر جاري كدير فرمي يا رسول الله أرأيت إن كان ضعيفا أي قرم كس أخوي ضعيف داموا نيتواني وابكا كسي ناناسي خوشي فقير وهجاربو بيغمر روي كرد أبي ذر وتي تريد ما تترك لصاحبك من خير أبا ذر أتوي هش خير يك نميني خلق بك أمرشي أبا ذر أتوي دحمو درقا كاني خير داخي طواو إنسان بس بلي إيمان دارم دي آخر قسمان أبا ذر ام قصبه اگر امانه هیچ پی ناکری ناتوانی لم کارانی که پیغمبر باسی کردو ولدوا ایمانک ها ایمانک مرجع ناتوانی خیر بکی پارت نی ناتوانی امر بچاک ور یگری لخرافه بکی ناتوانی هاوکاری کس یک بی کنا زانی ایش یک های صنعت یک نای زانی اوش پی ناکری ناتوانی ریگری لظلم مستمکاری بکی اما یان هل بجیرا اما بکا امانه هیچ پی ناکری لدوا ایمانک ور اما بکا چی أبي شيء بيم كارك يا غمر أي كات آخر خال خو عتواني لدواء إيمانك يكسر مبلغ يا غمر عليه الصلاة والسلام بوأوي بروبيانو نمينه بروبيانو للا إنسان إيمان دار نمينه بو چونك وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أم إنسان الزورترين مجادلة كردو لقال خوا سبحانه وتعالى ولا قيامتشا مجادلة أكين حتى إذا ما جاءوها وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون كاتي أخوي جورا صحيفة أعمال كان ما نشان دا أفرمي بندكم ريب وار أما كانوا كردو كاني تويا أما بوخلوات كاني تويا أما تجاوزات كاني تويا أما معصية وجناها كاني تويا إنكاري أكم ألا مهمين مني أما هل بصراوة برام برخوا وقصاناكن والعياذ بالله ألا ما نيشين مني أما هل بصراوة بمنو منم كارن من كردوه من بيابيك واباج بوم واتشاك بوم وأخوان أزبوم وا وا وا حتى إذا ما جاءوها أخوة سائلة لا إخوة همشتك أتواني بك چونك وهو القادر على كل شيء وهو بكل شيء عليم أم تشاوى وأم جوية وأم بيسهم إذا تقصى حتى إذا ما جاءوها وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون كاتي شايتي ما لسردن كرال الدعماوت بمتشاوى نظرك تكير بمجوية جوت لدرو بختانو خرابا كان كير بم زمانه وتيت بم دست عشيرت كير همو ديتا قول سرمان ان جاك جاري كتر اما بيدن جنس بس زمان خساناك همو اندامي كيلش خساك جاري كتر خواه نوتق داتاو بم زمانه وقالو بيالين لجلودهم يكسر بيساكا اقرين او تشاو ابيني جو ابيسي قيناكا ممكن نقل بكا جاري كتر بس ام بيستا معقولة خسابكا لقيامتا بلا معقولة اما امري خوايا أما أخوة دايناوة كشتيك للاي منو تو مستحيل بيه لا إخوة لا أخواردن آسان ترى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا آخرتو بو شاتي لسر من دي بو باري قيامتم قرساكي بو قراكي بسر ما أزاني أم بيسا جاري كتر چي عليها قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء لا إله إلا الله أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء كرهيو باسي چي كيتو داماو تو اتوي من هالخلط يعني بيس بيس لقلت قساك على قيامته او ذاتي ما هنا وتقسى كهمشتك هنا تقسى وهو الذي خلقكم اول مره ما قرتو يا كم جار لنبون نبو اخواتو يدروس كرت تو يعني اتوي بما برهلص اخوا بكي ابي تسنين بي انسان باش شي بكين بو اوي لما نيك هش ما بيناك لم شوار خال الجقله ايمانك في غمر عليه الصلاة والسلام خالق ما نبي الله جوهري وبن الرتي ايتر كانوا شون نكين لقى الخوا لقى الدين لقى الشرع فليمسك أذاه عن الناس فليمسك أذاه عن الناس با خلقي عزيتنا دائم با خلق لم كسوتوش عزيتنا بن با شرط بو خلق نبي با بلاد بو خلق نبي با شركات بس بو خود بيه فليمسك أمر أذاه عزيتكاني لسر خلق هالقرية إيمان بخوا أماني تريشي بيناكرية ورا آخر خالي أم حديثة جيبا جيبكا با خلق لتو أمين بي خلق لدسي تو نترسي لزماني تو نترسي لچايوي تو نترسي لقصو باسي تو نترسي لمجلسي تو نترسي لمالو منالي تو نترسي فليمسك أذاه عن الناس أما يحيى كريم معاذ رضا ورحمة إخوائي لسربية بياو باشيكا صالحيكا علي أقر لدنيا هيشت بيناكري با إيمان دارو مسلمانان أم سيسودة لتو ببينين سيسود هيشي كنكي با أم سيسودة لتو ببينين يعني كلمسي أنا هرهبي على الأقل إن لم تنفعه فلا تضره
كاكا اگر خيرت بو خلق نيا چاكت بو خلق نيا زررت بو النبي ان لم تنفعه فلا تضره اما بك قاعده كخيرت بو امنيا با زررت بو النبي كچاكت بو امنيا با شرت بو النبي كپياوتي بو امنيا با بلاتش بو النبي كاكا ان لم تنفعه فلا تضره ان لم تفرحه فلا تحزنه اگر نازاني خلق دل خوش كي خبري خوش و حوالي خوش بخلق بدي غمبار و محزون شي مكا دلتنجي مكا آزاركاني لسر زياد مكا نار رحتكاني لسر زياد مكا والله أمانة بآوي آلتون بنسرته بوي امك كما كمان هي أمرو بزاني قصي خير بكا كمان هي أمرو بزاني دلي خلق خوشكا اگر نازاني كاكا غمبار و محزون يعنيش مكا دلتنجيان مكا يشو آزاركاني لسر نازاني سوكيت وزيادي مكا إن لم تمدحه فلا تذمه أجر نازاني مدح استعيشي خلقي زمياني شمكا باسيان مكا يا الله أما نا بيتشوانكي زور بي حرز زوري ناو إما موجودة خير ما بو خلق نيا بلان بشيكي زور ما زرر ما بو خلقي كاتيك أبيني كسك بيت خاونشتيك اتر بتوبيا بطقي بتوبيا پارچا پارچا بيبو بابا خو أما دزي كردوا ورسي مالي باوكتي بردوا تعدايلتوا كردوا ببيت ناخوش بيه اما نشانه لاوازبوني ايمانا چونك ايمان اويا لا يؤمن احدكم ايمان كامل لابي و ايمان دروس نابي لناخي هيچ كسي لئيما حتى اوي بو خود بيت خوش بو مسلمانانش بيت خوش بي لا يؤمن احدكم حتى تحقيق غايتك ايمان تحقيق نابي حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من حزكم لش صاغبم ابي بيش اوي بو خم حزبكم بي حزكم خلقش لش صاغبي حزا كم خلق ريزم لي بقري ابي ام حزا بو همو كسي كم بي حزا كم خلق ريزي جيراو بي خلق بقدر بي خلق سكاياتي هاني بي نكري خلق تعداي لي نكري حزا كم خلق بباشه باسم بكا ابي بو خلق شوابم ابي بو جيرانو دورو بري شوابم حزا كم بارم هبي حزا كم دولمن بم حزا كم پاردارو پايدار بم ابي اما بو خلقش هم بي والله اگر وانه بي ايمان دروس نابي والله ايمان تحقيق نابي أما خسيب يا غمرة صلى الله عليه وسلم أو سيدنا عمرة أفرمي روجي كان يا غمرة هات أسر من بر صلى الله عليه وسلم هاواري كرد جاب يا غمرة زرب كمي هاوارك زرب كمي هاوارك صعد المنبر ونادى بأعلى صوته هاواري كرد يا غمرة عليه الصلاة والسلام فرمي يا معشر المسلمين يا من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبي أما لكاتي يا غمرة صلى الله عليه وسلم أم قسلق ناو صحابي أبي غمر كردويتي روحهم بقرباني به أم قسلق سردمي كايا كواد درقاي آسمان كراوية وروجانا بيفو نيقاو سروشو وحيدية تخواروا روجانا أبي غمر لقاو موعود جوانيه لقل فريشتكاني آسمانا لقل بيفكاني خوايا سبحانه وتعالى دي أبي غمر لو كاتا هاوارك لسر منبر أفرمي هو أو كساني كإيمان تنها لزمان تانو نشوة دلتانوا يا من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه هو أوكسان تنها بزمان لن إيمان دارين تنها بروكش لن إيمان دارم تنها بتسبيح سواك الرشكا لن إيمان دارم تنها براك الراكي حج عمرا لن إيمان دارم بلام إيمان نچو تناختوا إيمان رقي دانكو تيوا إيمان چتري هل ندا ولا دلتا چي بكين يا رسول الله أما نبو بانجانكي يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تسبوا المسلمين جنيو بيك مدن لا تتبعوا عورات المسلمين شواني عورته كمكريك مكون شواني عورته كمكريك مكون فإن من تتبع عورة أخيه هركسك بدواي عيب

ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جحري يعني جو في داره وبيته بخوا قسم في غمر فرمي خوا حياي أبا خوا ناشريني أكا خوا ريزيناه لي أقر لناو تشوار ديوارك يخوش يادر نشي زوريك أبيني يسا حياي تشون ناو خلقا وحياي نماوا كباسي أكي خلق لوتي أقري هر لوتي أقري حزناك يعني كأنما بباسي بوني دي بو امبرسار لخمان نكين او اخلاق الروش بو او اكاري بو او وعدي بيغمر صلى الله عليه وسلم حياي شوى بو چونك حياي خلقي برد چونك هتكي خلقي كرد چونك شوني قصو باسا كوتو شوني عورات اعراضي خلق كوت بو عرزو ناموسي خلق ونهر زانا او نبي نرخى كمن بكيف هم قصي لسر بكم بتايبت امرو لسوشيال ميديا خوابنا من بدا شتيك او تريش تيك باسا كريا نا اي ناسي نبي نيوتا نلا قليد نا حج معلوماتك الدنيا يكسر بو خدي لايك كي كومنت كي اشتو بالله بو اكي والله راستك والله تواوا والله لا شيء كي بو ام والله او نسك اسانا بو ام والله اما نبي نرخ بها للامان والعياذ بالله كلمي الله لفظك ابي لحق نبي بكاري نيني لا تشاكو بيا وتي نبي بكاري نيني باو با بيراني اما كشتي كي جوانو بنرخي انا بيني كخير ورحمتي كان بيني كقوري كان بيني كجواني كان بيني اوت ما شاء الله ما شاء الله يا ابو يكر نك اخل بك يا شيخ نك بلا ملكو هنا احبره احبره لتشيكي ما شاء الله يا ابو بكا ككات يشتيك شبيبني عجيب وغريب وعي سبحان الله يعني باكو بيقردي بو اخوا قوري بو اخوا اسا احبره بو اكا يسهم يوك بشليلي اتوا واو واو شبابه سبحان الله وما شاء الله منهج برنامج ايميا همو بنت النوي بشيله برجينك قابل مجز مقام واو بوك واو شي سبحان الله والحمد لله بو شوروي من دايكم كيشتا لجيانا اخواي قبل بركتك حتى عمري او دايك كاني او الشواوشي كوفاتك الدخوا ببهشتي بانو برين شاتي بكا بخوا قسم او قديم انا همو انوان هرشيك قايد بسم الله يا الله والله هروان بانجان كردوا يا وانت مخيل بسم الله يا وها پرورده بوين املتي ايما ام نوي ايما ام باو با پيراني ايما وها پرورده يان كردوين بوية هرشتيك بي هرشتيك دس بيكي بسم الله يا الله سبحان الله الحمد لله شتيك روه دا كعجيب وغريبة سبحان الله بوكين شتيك جوانو عظيم وخير وبركة ما شاء الله بوكي بوية زياترو زورتري توش بي توش لو بركة بي باش نبي بوية عزيزة كانم هول بدين بو اوي حياة ما نتشي بو اوي ايمانك لدواء ايمانك ناتواني چاك بكي ناتواني امر بمعروف بكي ناتواني هاوكاري كسيكي كالفان بي ناتواني هاوكاري مظلوم مستملي كراوي بي بازر رزيان من بو خلق نبي با خلق لمنو تو امين بي نترسي با خلق لمنو تو تأمين بي شكا بيغمرا فرمي والله لا يؤمن بخوا ايمان دارنيا بخوا سيجار صحابة بيان سير بو خاب وخسر يا رسول الله داماو نقبته خسارة من دا أو كسكية فرمي الذي لا يأمن جاره بوائقه أما بو هاوسية أما بو هاوسية هاوسية استخوا رحمك خوا رحمك سيبشي عذاب وأشكنجي قيامته بيني دوزخ بيني هل الدنيا دوزخ يجيب أخوي دروس كردوا بيغمرة فرمي والله إيمان دار نية سيجار صحابة وتيان قرب سري وكي يا رسول الله فرمي أو هاوسية کل ترسی هاوسی که نایوریشتی بکه نایوریشتی بله نایوریشتی بگوره نایوری بیت بر درگا نایوری علاقه بینی تو یعنی وای لی هاتو ولی شو بو شو قرمو بو مال ترسی هاوسی و جیرانه او پیا وقتی مرو چیه نایوا او چی بو هات مالتان او چی روی دباب تو محامیت تو آسایشی تو امنی تو چی بس بیم بله دی پیغمبر فرمی والله ایمانی کامل نیه والله پیغمبر فرمی علی صلی الله و سلام پیغمبر فرمی خوا او نه وصیتی کردوم لسر جیران اما نه وصیتی کردوم او نه پیوتوم اگاد لجیران به مقیتی جیران با جیران به رزی به جیری ابی و ابی و ابی پیغمبر فرمی گمان مو ابو خاله میراتی بشی بودانی فرمو سیر کلمو دوا چشو گرفتی او سر هلدا کم ایول هنی قرکا والله کم ایوین نیه او کم ایمانیه او حس نکردنه به مسئولیت ایمان او تنها خوخوئیه تنها حظی نفس بو خومه با خوم تنکی پرکم با حدیقه اودم با بردرگا بشورم با سیاره بشورم ای جیران پرژینه کی قایم بیو چایوی در چه من چیلی بکم یا سبحان الله
يعني اما پرورده کی تو ابو اما دینداری کی تو ابو اما منهج کی پیغمبر کبا هاوسکت بلی چاوی درچه پیغمبر فرمی ایمانت کامل نیه.

0: بم قصية بم لفظة بم تعاملة هاكي من عزيزة كي من آوت بركر باقشكت آودا بيقروا بو سيارة لبر درقاء شوي بو سيارة لمال شوي هاوس يكانت آياني هاوس والله قريت شوية بحفت آي ونايا توش بخوت بخوت علي إيمان دار دي بيغمر فريم عنت كاملنية إيمان دانا مزراوة هاوري ورفيق أبي ريز يكبقرن أبي حرمتي يكبقرن ما مستوى موظف لدائرة أبي أقان لي يكتر به شعوري يكتر بدين دارنا كان بيغمر عليه الصلاة والسلام أفرمي أقر سيك أزبون دوان تان شرب شرب نكن تناجي نكن وتيام بو يا رسول الله فرمي أوي سيام خفت أخوة أبي تماعي عزيد بوي أو نشاني عزيد دانا يا سبحان الله أما خطرة أقر إنسان بما بشتكي سادة وسوك سير بكا أما بشتكي آساي سير بكا بيغمر بيش 1400 سالة مي بيوتوين كنا بأمانة بكين چونك أبيت هو عزيداني هاوري ورفيق ودورو بر ديارة أنباسي في غمرة زور قورو عظيمة إنسان بيبا قورو عظيم سيري بكا با إيمان وسيري بكا با ضرورة وسيري بكا حتى لقيامة ما يبوش نبين چونك يكيك لخصاني في غمر بو إيمي أفرمي أزان ما يبوش كيا حديثة كمان بسوء أتدرون من المفلس وتيان ما يبوش أو كسي باريني ديرهميني ديناريني خانيني داماوا پیغمبر فرمی او ما یا پوچه ما بسنیا او ما یا پوچه که پیغمبر ما بسیتی نیوشی هیا روشوی هیا زکاتی حجی هیا همو کار باشکانی هیا بلام آگای لزرر و زیانی خوی نبو بو خلق هرچی اکی حز دیا بو بی هرچی اکی پی گنجا بیوتویتی کردویتی شعوری خلقی رچاو نکردوه نی هشت و خلق لا لخوشی آبجی بر دوام لیانی تیک داوا اما لقیامت ما یا پوچه خواه پنامان بدا بوی لما یا پوچی با دوربین لا ایمان لاوازی با دوربین لا عزيز داني خلق بدوربين باجو بوام قساني بيغمر شل بكين وجي بجي بكين حتى خوي جو رحم مال يبكاو خوي جو ر الخير وبركتي ارزو اسمان ببشمانك يا ربي خوي ديني مال ما سلامت بكي يا ربي خوي حياه وحرمت ما فارزرا وبكي يا ربي خوي داولتو اكن لتو ابارين وبرورد قالا وخاطر جوري وعظمتي خوتي يا الله خوي لو كسان ما بكي كواتن ها خير وشا كمان هبي ابو خلقي تر يا ربي خوي الخير وبركتي ام سر زمینه بیا بشمان نکی یا ربی خواه لو کسانه من بکی که تنها حزمان بخیر و چاکو پیاوتی بیا و دور من خیطه و لو کسانه که چینه لدل بنو حزمان لفتنه و فساد و دوباره کی بیل بین مسلمانان یا ربی خواه هر کسی که شوای بخاطر گوره و عظمتی خود هدایتی بدی نور ایمان بخیطه دلی و یا ربی خواه عاقبتی ایم و اویش بخیر بجاری یا ربی خواه عاقبتی پیر و اختیار کن من بخیر بجاری یا ربی خواه حیا و حرمت من پارز راو بکی حیا و حرمتی خوشکان و دایکان من زیاتر و زورتر بکی یا ربی خواه رحم لمنال کن من بکی رحم لکروکچه کن من بکی یا ربی خواه امن و آسایش برقرار کل شار و خاکولات و اجتماع من یا ربی خواه لخیر و برکتی ارز و آسمان میبش من نکی یا ربی خواه قطابی کن من اوانی کما اوانو امتحان کن و اوانیش که امتحان لپیش موفق و سرکوتی هم بکی بو خاطر گوره و عظمتی خود یا ربی خواه شفای بخیر بر نخوش کن من بنیری
1: رادیو محراب دنگیگ بو گیندنی پیامی دوائن پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم محمد

0: برنامه دروشان دروشان در فتیکا بو دروشانوی درون به انوار قرآن برنامه دروشان لعماده و پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا وفق هذا الجمع المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا عزيزان وخشبستان هركبون أشتي فروردقاتان لبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلا خزمتي سورتي مباركي النمل دين دوائي أوي فروردقار باسي مصير وأنجامي بباوراني كرتك رجي رستاخيزو دوائي چون لدو زغدا سزا أدرين كسيش فريان ناكويتو بهانايان ونايت أوكاتا أفرمي وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم تو أي محمد بدل ميايوا للآن ذاتك زور زور داناي زور زور زاناوا قرآن بودي قرآن لذاتك زور داناي زور زاناوا ورقري رغم دباسي دابازين سروش وحي من بوكا بودلي بيغمري نازار من عليه الصلاة والسلام أبينين لزور جهد لقرآن بيروز كاتباسي توراتك يا خباسي إنجيلك يا خباسي قرآنك حكمت لقل قرآن لقل توراتا لقل إنجيلا كوكاتوا يا خو لزور جهد حكمة علم مروفا كان أجر بولينيا مكين سبارد با زانايي ودانايان أتواني بيان كينا شوار بول بوليا كبيان كسي نزاني ك نزانا انجا ندانشا يعني نحكمتي هي نعلمي هي كسي دوميان زانايا بلام دانانيا زانستكي زور زوري كو كردوتوا لهمو بواركاني جاندا قسي هي اتواني قسبكا بلام سيركي دانانيا نازاني لچكا تكا قسبكا نازاني چون اقساني لچساتو وقتكا لچشوينكا جيوزيبكا كاوتا دانانا بو بهمو كورو كومالك ناشا حتشن او همو علمي بيبو بلام چوك دانانا بو كي شي دروسا كرزان سكبو بلا بسر يو كسي واش من هي زور دانايا بلام زانانية زانانية اوش كي شي چوارميان اوي كغرينغا بو كسي بانخواز بو كسي بروادار بو كسي عقل اوي هول بدا هم زانابتو هم دانابي زانا او کسی زانستی کوکرودو زانستی کلایه بلام دانایی چسبندنی او زانستی لسر واقعه کسی قرآنی لبره شارزای معنا کانی قرآنه همو آیتا کان بوش روویا که بلام نازن لکیا جیب جیب که لچه شوینه که لچه ساعته که لگل کیه دا چون بی چسبینه لواقع دا اما نازنه بوی زوجر کشه دروسه که لبری اوی که واقعك بقوري واقع تيكدا هرچن آيات كان هنا توا بلغ قرآن كان هنا توا بلان واقع شويني واقع شويني خوش بستان دو جردان اي من هي حكمت حكمت بشي كان او پندانية كبوتا قشگير همو جيهان باوريان فيتي كواتا جور پندك مانية كبوتر الداناي پندي پشينان يكميان قطعية حلق بولناكا دو لهمو جهانو كو يقوايا يسابور هناك تلي پتي درو كرتا كرد بيلي فارس بيلي عرب بيلي مسلمان بيلي نامسلمان بيلي امريكيك بيلي اوروبيك بيلي آسيويك بيلي افريقيك بيلي هر كس بيلي چه رنگيكي هبه چه ايديايكي هبه چه بورو بوچنكي اقصراسا هلا قبولناكا پتي درو كرتا بادرش خانيش بي هر كرتا پتاكا زو بچره ياخو برونه چن ها نمونه دی که هیه که یعنی بوتا پندی گلان هرچنه پندگه کردی بی بلان پندی گلان هرچه در پندگه المانی بی بلان هرچیه یعنی معناکی لهمو گلی که هیه علیه برونه اگر جن لمالی شوکیا دلی خوش بی با کول برد اجیره سری که جن لقل ميردي عضلي خوش بيتو ميردي خوش بيتو آسو دبي لقل جا تر هزب ما نويتي ناكا أما يتر حقي بسرونيو جنو كردا فارسا تركا يعني أما يحسايكا أما نكواتا يكم قطعية دوم لشجيرة همو جهان قريتوا سيم شستاو ناقوري پتی کرو درو کرتا تواب تا روز قیامت شه بر دوامه شرای درو زو اكو جه تواب بو شوازا يعني دسكاري ناكري ناتو عند دسكاري بكي او بيوتري حكمت حكمتيش انجا معناي كي دوميان اويا كتشونيتي چسبان دني بنا ما جوانا كان تر قرآن بي تورات بي انجيل بي قسيكي پيشينان بي قسيكي زانستي بي يعني قرآن بي مان الله تورات بمان الله انجيل بمان الله وابك امكاربك بلام چون بيكي چون بيچسبيني لچ ساتيكا لچ شوينكا لقلكيا اما بيوسي بحكمته بوي پروردگار فرميشي تو قرآن اللان ذاتكي زور داناي زور زانا ورگرتوا كاوتا قرآن ليوان ليو لحكمتو لعلما تو شبي حكيم بيتو ابي عليمش بي ناكريكي كان فراموشكي لسرسابي ابي ديكير انجا دوائي اوا نموني ورقتني سروش وحي من بوينة توكا بيش قرآن هبو بيغمراني دي كاك سروش وحيا ورقتو لان پروردگاروا باسي بيش بيغمر من بوكا عليه الصلاة والسلام يا كميان موسى بيغمر عليه الصلاة والسلام إجابة بيغمر فرمي خواي قورا إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون أفرمي أي محمد يادي أو سات واختبك كموسى لقل خيزانك لقل مالو ناليا طبعا موسى كاتي إلى مصر شو دروا برو مدين روي إن جادوي أولا مالي بياو باشا كايتر شعيب ياخو شعيب نيا خلافي لسرة مرزني شعيب يغمر بي عليه الصلاة والسلام أو كاتا شواني بو كردنو كشي كان بوبها وسري أم موسى بيغمر عليه الصلاة والسلام كيش لأنه موتى بيغمر دواي أوا دا صالك التواوكاو إنجا شوقي ولات خاك جزيدي باو بابيران ليدا يعني ترتا مزروي بودي داري خاكو وطني أيوه بقررتوا هرچن ماوكي بسر چوا احتمالك بقررتوا وكجري بجيري بلا مسيركي عشقي خاكو وطن آل الدليو أيوه بقررتوا بمصر او كاتا مالو ناليكو كاتو برو مصر الروا بلام لدشتيكا اما شوا زنيكي تاريكا سرماو صوليكي زستانا خيزانو مالو ناليان لقلايا برسيانا سرمايانا تاريكيشا چاو چاو نابينيو كردوار يلي ريشيان ون كردوا لغرده لدوروا لسر تابولكيك سركا رونا كيك أبيني آغري كبيني زور دلي خوش بي إنجا أوانيك لجانيا أم واقعا نبيني وهزبا تامي بينيني آغر ناكن بتايبتي بروسيري كردواري خوان بكا يعني قاچا خاكان أواني خريكي قاچا خشي بونمون لشا خاكانا يعني بدجي يعني حكومت بنهاني قاچا خيانا كرد بلامسيري كيسر موصولك بفر باريوا يعني سرمايانا كزنا بين همو شرعي كجاواتا وبالام سركي لدورا وعقري كبيني تلبرسيتي أروا احتمال دوج مكيشي بي بالام هر اللي بابروم باشترا بالكو اللي بي هوالك دسم كوي بزان برو كيو بروم ياخو تي كناني كم دس كوي ياخو كمي خوم قرم كموا كاتي بيجمرقا تي بيجمرقا أو حالتيان زوزو بسراتو أوان لما اعتزيات ارتياقن تامي أما اعتياقن ك كسيكا قر سرماي بيتو لجيكا بيرريون كرد بيتو برسيتي بوية كاتي لدورة وآقري كبيني هاناي قوبا بلكو هوالك ريبشان دريك رين مايك وربقري ياخو يعني خوي قرم كاتو ياخو تيكناني كي دسكري إنجا أويش بخزانة كي يلي بمالو منال يلي أفرمي لأهله أفرمي قال لأهله يعني بخزانة كي يود أهل لدى خزانة مالو منال هرهموي أقري توا بشيوازي كي كو يعني كو قسيان لغلاكا جمع إني آنست نارا آنست هندي مفسر فرمياني أبصرت ورأيت ننا بينينك كأميدي في بيبخشي لأنس وهاتوا لأنس وهاتوا لزمان عربية بينين چنها وشي ببكارهن راوا يسابون من الله چي الله رأى يعني بيني رأى يعني بيني نظره نه سیری کرد اما جوازه سیر کردن جوازه لگل بینینه این جدوه یو سیر که شزره یعنی به تو ریو سیری که نوچاوی گرژه که به تو ریو سیر که پینا اوتری نظره پینا اوتری را پینا اوتری ابصره ایچی پیوتری شزره پیوتری یا خو اگر چاوی بدات سرشتی که با تیری سیری بکا و کولی واقع و رما بیها اوه با ترکیز لسیر بکا علی چی؟ علی حدقه حدقه حدقه چاوی بکاری اینه با سیر کردنی اوشته و پیوتری حدقه اینجا سیری که یا خو با تنیشتی چاو سیری بکا اوه که علی لحظه بملاولای چاو سیریشتکان بکا راسته خو سیری نکا بملاولای سیری که علی لحظه الله لحظه اتنا ما نو دستواجه کی زونه انا سچیا انا س بینینه که که امید پی بخشه لدرو اگری کی بیلی و دلی خوش بو دلی خوش بو او کات لجیاتی وی بلی را ما یسعده و یؤمله نا نا نا افرمه چی افرمه انا س یعنی بینی اگری کی بینی بینینه و اگر دلی خوش کرد امید کی پی بخشه اینی انست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون أفرمي هوالك تان بوينم هوالك تان بوينم لا يأتي ديكا أفرمي أو أجد على النار هدى ري بشان دريك ياخو كسيك الرين بشان دا يعني ريقيك بدوزموا أجر كسيك جلوين بي للريقي روناكي أجر كوار ريقي خون بدوزموا بزان بروكيو برون ريمان ون كردوها أو أجد على النار هدا يا خوتي يا خو قرمش عليك يعني قش يا خو سلكبزوتي كي قش يعني دارك اغريكي بيويا اغشيتوا او ناورناك كاتوا سلكبزوتي قشي بيوتري يا خو مش عليك قرمش عليك قشي بيوتري يعني بوتان بينم لبرويهم ختان قرم كانوا لعلكم تصطلون تصطلون يعني شي خو قرم كردنويه كاتا سرمان بو كاتا سرمان بوا لعلكم تصطلون بلام أفرمي فلما جاءها هر أونا قشت لا أقرك سيركا أما أقر زور جاوز لا أقر دميا أما أقر نيا أما روناكية إجا سيركي درختيك للاي الراسي دولا كوي أو درختة للاي الراسي دولا كوي باشا أو درختة كبتا بولكي كوي لجيكا كبيوتري وادي مقدس دولي بيروز لناو دولا كال لتنشتيا لاي راسيا و تابول كي كي بسر و تابول كي وزر كي اغرى كي بيني و بلام اغرى كي لشو دريت لدرختك و دري اما سيدة براسي درختك و اغرى ليه بيتو نا اغرى كي درختك سوتيني نا تري درختكش اغرى كي كجنتو ما تشي براسي انجا او ناوي همو رونا كدوتو بوي اشيت ناو رونا كيكا اچته نو او اگریك لروالتا او کو اگر بلام حقیقتا چیه نور حقیقتا روناکیه او نو هر همو روناک دو تا هر چته وسرکا گویل دنگی کی زلال بیت دنگی زور زور اتم دنگی زور خوش چه جیلی ورگری گویل چیه سرکن لوکاتیا خوای گورا قسیلا گلاکا فرمی چی أفرمي أمبورك ما في النار ومن حولها أو كسير نو أغركا بيروز كراو أوانش لتشوار دوري أغركان أوانش بيروز كراو جاهني مفسرين فرمي أنا أوي لنو أغركا بو خدا بو ياخو روناكي خدا بو أما الرازنية أما الرازنية لرد أفرمي بورك يعني بيروز كراو يعني بيروز نبو ذاتی که دیگه پیروزی کردو که حتی خدای گوره او کسی پیروز کردو لنو آگرکایا او کسانشی پیروز کردو لچوار دوری آگرکان اکره او کسی کرنو آگرکاب یعنی نو روناککاب موسا بی علیه الصلاة و سمکاتی رشتون زیگ بوتاو وستویتی یعنی سلکب زوتیک یعنی ور بگری مشعلی که گش ور بگری لو روناکیا سرکا چوتا نو روناککا پیروز کراو لین خواه خواه گورم جده داتی کتو تازه پیروز کرای لین منو پیروز کراوی او کسانشی لچوار دوری توان خانوادو خیزانه کاند یا خو چی یا خو فرشتکان باشا یا خو فرشتکان لناو یابنو موسى لدروي بي عليه الصلاة والسلام قرنق أويا لردام بس ما نويك لردام بس خدانية قر خدا بايا فرمي تبارك من في النار ما فرمي بوريك من في النار بيروز كراو خواهر خوي بيروزة بيروز نكراو زادي كي دي كنما بيروزيكا باشا چيها أمدنا واقي ورميتو قصي بوناي هيش قصي بوناي إنجا دوايا خواهي قورا بيه فرمي أما جهر نزاني كي نزاني كي سرکا جوی لهمان دنگه بیاله چی افرمی اینی انا الله رب العالمین من الله پروردگاری توم پروردگاری جهانیانم یا خوله پا آیتی سورت طاعه فرمی اینی انا ربک من پروردگاری توم الله اکبر اینجا پی افرمی فخلع علیک انك بالواد المقدس طوع تنع لکان الدحکه فرحنا تولد دغولي پيروزاي كنا يطوايا دا دغولي كي پيروزاي تو ام جيه زور پيروزا ابي نعلا كان فريدي نعلا كان داكني اوش يقصر لترسانا حاچانا چيج لو ترسور اگري چيج لو دنور اگري بالعام يقصر بگوي دنكياكا ازاني اما الله يقصي لغلاكا نعلا كان فراداو بالعام قصي بوناي حش قصي بوناي اینجا اوی زیاده سرنج را کشه اوی افرمی یا موسا کات مر خدایه نایمینش زانی یا موسا نایمینی اینت لیره دا براسی زور زور سیره دوگی لدنگی خدا بی ناود بینه ناود تو بینه بتایبت لکاتی کلجی که کسی لینیه افرمی چی اینجا لو کاتیا خدای گوره کناوینه ایوه کمی آرام بکاتو اینجا ایوه قصیشی لغلاب که وایلی بکا اویش بیتا گو قصب که بایه فرمی چی وما تلک بی یمینی که یا موسا اوی بدستی راست وی او چیه خو خدای گوره ازانه او چیه بلام ایوه کمی موسا هیور بکاتو آرامی بکاتو آرامی پی بخشه بینه تا گو کسی بترسینات و نقصب که برا برا ویلیب که اون سور بگری لگل خدای گوره افرمی چی و ما تلک بی یمینی که یا موسا اویش لیره دم یکاتو اونه چیج لپرسیاره که ورگری هر اونیه بلی پروردگاره و گوچانه که موتاو نا افرمی قاله یا عصایه اتوکو علیها خویم بسرع دا ادم اها بابای شوان گوچانه گو پالی که بده سویه کاتی مانوه بید هر با پیوهی دانه نیشتوه زور جار با پیوهی چیه که خوی دا بسر گا پالاکه یعنی گا پالاکه بسر گا چانکه شانی بسر دا لبروی هر با پیوه پشویه بدا اتوکو علیها و اهشو بیها علا غنمی و اهشو بیها علا غنمی جا فرمی گلای دار ابارینم بسر مرکان ما بو گا پالا بو گا چانه ایال دارکان گلاورینه بسر مرکانه لبرو مرکانه بیخوا و اوشو بیها علا غنمی ولی فیها معاری بخرا سود و قازان جیزو دی تریشیه با من یعنی بوش دیدی کش بکاریه نم باشا معاری که پیه کجی دعبایی که پیه دور خیتوا باشا سودی زور زوره یعنی او جاران بنوله گندکانه گپالان بکارینه برچیلی یعنی هنجی رو امانه پیانو کردو با شانیانو یان گرتو اما لگون دازیاتر تاملو بابتا یکا علا کلین سرکه چه جوره گره لگل قصه کردن لگل ذاتی پروردگارا عز و جل اینجا دعای و خواه گوره فرمه و سبحان الله رب العالمین پاکو بیه گرد الله پروردگاری جهانیان اینجا فرمه چی یا موسا اینهو انا الله العزیز الحکیم این موسا دل نیابه بزانه من الله بعزت يعني زور زور عزيزم زور زور داناشم حكمتم هي وعزتي شميه انجا دواي ويكا برساري ليكرا وچه بدستوا افرمي چي داوي بدستويا كاقوچانا كتا قوبالا كتا برو فريه وألقي عصاك قوچانا كا فريبه فريه اوش يكسر فريه دا دواي ويكا برساري ليكرا وچه بدستو اوش فرمي قوچانا كمو او سودانی هیه با من بو کارانه بکارینم فرموی ده گوچانه که فرده اویش گوچانه که فرده هر او نگو چانک افرادا ابيته طول مارك بخيراي اجولتوا بخيراي اجولتوا اجا فرمي قران لدا فرمي والقي عصاك فلما راه تهتز كانها جان ولا مدبر ولم يعقب سبحان الله كاتي كوتشانكي بيني الريتو وتتولمار باشا وتتولمار افرمي ها بخيراي اجولي سورت ترسا موسى بيغمر ترسا هلا دراي كرت اینجا لاشی نکرده و دو جور ترس من هیه را کردن من هیه جاری کن که را که هلیت جاری لا که تو چون که هلی دو جمونکم دور که تو لمن ایتر تاو رزگارم بوا لا که تو لبرو دلنیا بی بلام جاری کن لا نا که تو چون که هر ترس لگل عبر دوام بی ازانی هر بدوات ویه باشا اینجا موسی پیغمبرش علیه الصلاة والسلام علیه دا که گوچان قیف را دا ابی بطول مارکو لبردمیا اجولتو اترسی براسی بای حالتو ولم یعقب لاناکا تو سریدواناکا خواهی گوره فرمی چی یا موسا اقبل موسا بگره رو بگره رو اترسی اینی لا خافو لدی المرسلون لای من نیر راوکانی من رسولکانی من پیغمبرانی من لای من نابی بترسن لای تی دی کافر می چی اینکا من الامینین تواو تو امانه دور گرتوه نابه بترسي من امانم پی بخشیوی من آرامیم پی بخشیوی ایتر ترسی چی بویا اینجا دوایوا اگر رتوا خدای گوره کاتی لیرده پی فرمی پیغمبرانو نیر روانی من به شوازک لای من ناترسن لیرده هنی مفصل فرمون موسا پیغمبر بیری خوی کردوا فرموی ای باشا من چون نترسم من توانك من جام معه كاتي لمصر أبوم كسيكي لقومك من شريك اللي قلدو جمنا كاني منا أو كاتا فالم بيونا مستيكم لدا كوت يا ترمرت بسر منا ساغ بيوا تاو قناهيك وظلم لخوم كردوا بويا لردا ترسيكي لاني شك خواي قورا سزايبا جا بويا قرآن فرميكي خواي قورا لم سورتا فرميكي إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سو فإني غفور رحيم افرمی تنها او کسانی نبی کستمیان کرد و بلام کستمیان کرد اینجا دوای او دوای خرابکاری کن چاکیان کرد چاکی ابیت هو کاری سرینوی خرابکی این الحسناتی یذهبنا چی السیئات افرمی چاک کن خرابکن اثر نو لا نبن حربون یان نامینه تو تصور کی دفتری اعمال تقریت بدسوا روز قیامت اتوی سری کرد و کان بکی دلنیایت کله دنیا دا هنه کردوی خراب هبو کسری دفتر اعمال تقی سری کردو خراب کان ته دانیه الله اکبر یمن دلنیام خوای گورشتی لبیر ناچتو فرشتہ کان هله ناکن هر چیم کردو هم یان نسیو بو او کرد خرابانی منی ته دانیه او کردو خرابانا بو نان بینم پی فرمی او کاتا ان الحسنات یذهبنا السیئات بیر دی چاکه کت کردوایا و بله او چاکه بوه کاری اوی که خرابه کت بسرته و لدفتری اعمال تان اتربونی نامینه الله اکبر یذهبنا هر لعبه نایلم السیئات جالی رشاه فرمه چه الا من ظلم جگو کسانی که استمکن بلام اگر استمیان کرد او کاتا چاکه بکن لدوای خرابه کاری کانین فا اینی غفور الرحیم من زور زلی بردم زور زور بصوز مهربانم لقليا الله أكبر إن جاء دعايا فرميتي وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وعمله إنهم كانوا قوما فاسقين بلقيه كم يعني بشاننا بلقيه قوشانا كيبو كياي بزويا ببمار بشو بلقيه دي كيبية بشان با خواهی گوره پیه فرمه خود حوالا تخف هشتا گوچانکی مارو الهلیتو اجوغلو بخیرائی اروا کنها جان جان یعنی چی؟ یعنی طول مار کلبرچاوونه بی جیمونون لزوانی عربیا هرکاتی کوبو یو معنی دا پوشینه جن جنوکا یعنی بوچی پیوتره جن لبرو دا پوش راوا کورپا کلکس پیدای که هاتی کورپا کلسکی دایکیاتی پیوتری جنین چونکه دا پشراوه مجنون او کسی که عقلی دا پشراوه شیت عقلی دا پشراوه جنه بهشت هر کسی بچه تناو بهشت مستور خواستری کرد و حیائی نبرد و گناهکانی دا پشیوه جنه بمعنه باخه که دارستانه که باغی که شروع پره هر کسی بچه تناوی لدره و درناکه وی یا خود لقو پوپکانی چلکانی چی بون تکل یک بون او پیوتر جنه نک داری که روت نوسی لقی هبیتو نه نه او پیوناو تری چی جنه جا می جن قلغان تو دا پوشی لدجمنکت پیوتر می جن پیوتر می جن علا کلی چنها معنی دی کشی هی اینجا جان او طول ماره کل خیرائی لبرچاو نبی کنها جان یعنی طول ماره بخیرائی روال برچاو نبی باشا الی دا خواه گورا فرمی چی لبروی ترسینه لی رابی لگلو گوچانه که دی بچه تلای فرعون گوچانه که دربینیت اینجا گوچانه که فرابدا بیتا مار او که تا بترسی که او تا سر ناکوی نا ابی رای بینه لسروی ترسینه لی ترسینه لی افرمی خود هاولا تخف دی بگره بتستوا مترسا بگره بتستوا سنعیدها سیرتها الاولا سنعیدها سیرتها الاولا و کجارانی لیکن و یکی نو با گوچان میگره به دستاوا تو هشت های ماره به ماری اگری به دستاوا دستا بی با ماره که اگری به دستاوا که تی اگری به دستاوا سرکه به تو جاره تره به تو بچی به تو با گوچان تی ترسی نامینه لیره ده خواهی گوره که تا طول ماره چون که نه اوی ترسی نی اوی رای بینه و ترسی نیاله بلام که تی موسا پیغمبر چه تلای فرعون و دارو دستکی که کوب نوا پیش اوی که خلق کوب کنوا هر فرعون و دارو دستکی وزیر کان کوبونه تا و حاشیه کوبته و او کاتا موسی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کاتی او داوی بلگیلیا کا گوشانه کی فردا ابیت چی القا عصاه گوشانه کی فر فاذا هي ثعبان مبين ابیت اجدهاش گورا تتصور بك يا كم جار نوبتو لمارك موسى حالات الرايكر اجا رقم جار اگر بو ايتا اجدهاش گورا لجيكي چولوانيا كسيش فرينا كوي ای چیه بو؟ زیادتر ترسا باشا بو یه رای بینید کم زیاده بیت طول ماره بلام کاته ای خواهی گوره یه فرعون و دارو دستی بترسینه ای کاته چی؟ ای کاته اجدی هایی که گوره بوی ثعبان ماره که زبلاحی گوره باش خود حوالا تخف موساش اگره توو او کاته سرکه بیتو گوچانه کی گوچانه که جارانی اینجا خواهی گوره فرمی بلگی که دیکش پیپشانم و ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء افرمی دست بخره بن باغلط کاته دستینی تا درو یا خود دست هر خویی ایتا درو تخرج بس پیایتی کی جوان ایتا درو ببی اوی احساواری نخوشی پیو بی خلکو بزانه اما توشی بالکی بوا گری بوا گلی بوا پلی پیو بی نا نا روناکیکی دست زوزو جوانه بی خلق غلطی پی نکن سکایتی پی نکن اها کسانی که دست پیان سپی و با این خوشی سرکی زور جاد دستیان اشار نوا که نمی بیشار نوا او توشی نخوش بود چی که خود صلاتی خوی نبود بلام هنده کس لوا چی بشیوازی که دی کسی ری دستیان بکن باید دستیان اشار نوا یا هولا دن علاجی خویان بکن نه اوانیه تخرج بیضا خوی ایت درو بس پیایتی که زور جوان سر انسراکیش ایت درو من غیر سو ببی اوی آسواری نخوشی و ناشیرین و قیزونی پیو بیت هیچ شتکیوانیه فی تیس عیات افرمه دو بلگه نمانه لنو بلگه گورا لنو معزه گورا که بو فرعون و قوم قیمان ناردوه ایتر معزه کانی دی که وکو کل باران وکو یعنی بوق بون وکو خوین یعنی اوه نو معزه گوران که خواهی گوره با موسا پیغمبری خلات کردو زیادر لو معزه شی پی خلات کردو بلام را ترکی زکاته چن نو معجزه افرمه چی الى فرعون و قومی الله اکبر باشه لرده موسا پیغمبر لفرعون الله تو که چی خواهی گوره اینی ری بلای فرعون اذهب الى فرعون انه طغا تو برو بلای فرعون او زیادر راده استمی کردو طغاط یعنی زیاده رویه زیاده رویه لا حول ولا قوه الا بالله ارکی کی زوز قرسا باشه لردا دو کی شهی کی شی کن اویا من زمانم تطلاقه زمانم يعني أجيري لكاتي قصة كردنا زمان أجيري ولا ينطلق لساني أتسم برو بلاي أو كاتي قصة بكم زمان بجيري جوان بابتكاني بورونا كماوا باشا دو من كسك ملي كشتو حتشنا بحق كجراوا باشا شربوا أو استمكار بوا دارو دستي يعني فرعون بوا استني كردو ولا يكال قوم كاني كم من نجبر قريم لي كردو أخو تایبتش نموسه بیکوچن بگذه کن لعاؤ تر مردوه باشه بلام آوات رسم تو لام لب کنو به پیا سی خوان بین بام کوچن اینجا دالتاشم پیب کن وی یعنی لیر دا خون بتن هم کشک زمانم تطلاکاو گریه دو سیج کسی کم لیکوشتون لبر اول لیر دا دواکا افرمی رب اشرح لی صدری خواه سنگم فراوان کن يعني كاتي الرومدان كاتي أبي سم كفرك أبي سم فرعون الله من خوايتهم من بروردقاري إيوان طلم تنبي إترنتوان مناقشان لغلابكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري إيشا كم باسان كان مشي كيزور قرص يا رب وحلل عقدة من لساني يفقه قولي جري سرزارم سرزمانم بكرو يا ربي لبرأوان لم تيبقن إنجا واجعل لي وزيرا من أهلي لذا معنايك ورتي هركاتي قازان جهكر حزبكي هوركت حزبكي براكت أوش همان قازان زبكا براوك سكاري خول لبيرنتي هوركانا لبيرنتي هورتنغانا لبيرنتي موسى بيغمرش لردا حزكا بشك لو بيغمرايتي لو بلو بوستا قوري كلاني خواوا بيخلط كراوا هاروني برايشي وقريتها إنجا دانان بحقك كلاي كسي كيدي كيتو أو حقتنا به دان بواني كزماني قريتي دايا ناتواني بشوازي كي جوان قصبك وداري بري بلام هاروني براي أفصح مني لسانا زول لمن روان بيشتره أتواني جوان قصبك دي أميش بكري أرمتي داري من باوش ملقلابي بكري بيغمر يا ربي خواهي قورا مجديرته أفرمي أوتي تسؤلك يا موسى داواكت جيب ذكرى أو كاتا خواهي قورا وحي بهر دوكان نره فرمي بهر دوكان وبرون بولاي فرعون بقسي نرم قسي لغلاب كان أغاتان ليبه فقول له قول اللينا خواهي قورا خوي أزاني كفرعون إيمان ناني بلاما فرمي لغلاوشا بنرمون يعني قسي لغلاب كان بلكو ایمان بین بیر بکات و بیشتر سه بالکو کبو آوانه خوای گوره زنی نیه بلا ما کو درسی که زور جوان بایم که لبان خوازی من نرمونیان بین کسی که چه تلای هارون رشید زور به زمانی که زبر قصی لغلاکا اوش پیاله چی علی خوای گوره کسی که ناردو لطو زانات رو عقلت رو باشتر بو کموسایه بولای کسی که لمن خرابتر و استمکارتر و ظالمتر بو که فرعونه لگل وشا افرمه بنرمی قصه لگل بکن اشتو بونه بزبری قصم لگل آکه ابی بانخوازی بنرمی بی ابی بانخوازی بنرمی بی او کاتا ارونو بلام قرآن لیرده لم سورتا بسی داستانه کمان بونا کات چون که لسورتی دیکا بتيرو تسلي وكو سورة قصص وسورة طهاو سورة كاني ديكا بتيرو تسلي باز كراوة إن جاء فرمي چي دوائي وكا موسى و هارون إبراهي قشنا لاي فرعون دارو دستاكي بلغ كانيان ببشانان فلما جاءتهم آياتنا مبصرة بلغ كان من زور رون و عشقرابون إن جاء مبصرة خيرونة واش لأكا لبرانبري شد ببيني حقائق ببيني راسي كان ببيني مبصرة أي تجعل الغير يبصر أو معنى إيشي تده خوي الرونة روناكية بلغة كان هو الرون ولا برانبرا بكا حقيقة ببينه معجزبه خلقي ما نبينه حقتي بورون بيتوا بلام لقل وشا الاردا خوي قرباسي ومن بو كافر ميشي قالوا هذا سحر مبين وتان براسي ما جادو يكي زور قبره جادو يكي زور رون واشكراء مبين باشا بلغة كان جيكا معجزة كان بلغة عقلي جبوب او حوار عقلية كموسى بيغمبر عليه الصلاة والسلام لقل فرعون دارو دستيا انجامي ياوا لرد ابو ما اندركه ويكا فرعون دارو دستكي صدها صد بويا اندركه وتوكا موسى راسكا هارون عليهما الصلاة والسلام راسك حقل سروا فرعون خوانية برورد قارنية الله بديهنرو خداو بروي نري برورد قاري أم قردونية بلام لقلوشا عناديان كرب هذا كفريان كفري چي بو عناد جحود بو بو يخواي قورة فرمي چي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين أفرمي استميانك لبرو استمكاربون حقيا قبول ناكر وعلوا لبرو خوان بقورة رزاني لموسى خر فرعون تا إيسا خلق عبادتي بوكرتانتو خواي نعوذ بالله إيسا بلي خواني من كويليكم من بنديكم خوا الله من موسى وكويقوين بندي أو الله جيكاوش بوكويكيوشو نبين شويني أو موسى بكم أو موسى هجارة كخوام قورم كردوا دوزي ومتوا منالك دوزي ومتوا خوام بخيوم كردوا لجردسي منها قوربوا إيسا بليم خواني منجا شويني ويش بكم خرب راسي من سختة زور سختة كسك لبوستي كابي بي بلي وازدو بوستي بينا باشا بنا حق ورا قرتوا ورا شويني حق بكوا زور سختة براسي زور سختة بو كزيك كقوريك بي سلوكي ولاد بي دان بحالي خوابني بلا منالك دان بحالي خواني مشكلة ني قنجك دان بحالي خواني هاولاتي كي سادة دان بحالي خواني بلا مكسي كقوربو علوة خوي بقوري زاني زور سختة دان بحالي خوابني إنجا فرمي دا سيري أنجامي استمكاران مفسدان قندل كاران بكا خواهي قرأ فرمي فانظر كيف كان عاقبة المفسدين مفسد كي مفسد زاني كي هر كسيك زياد لما في خوي ورقري هر كسي زياد لما في خوي ورقرت أو مفسدة همو زياد ورقرتني استمكردن لخلقي ديكا همو زياد كردني كم كردن للايكي ديكا سيري بكم دزي كسي كدزا سروتو ساماني خوي زيادكا بلام سروتو ساماني خوي زيادكا لسر حسابي كي او كسي كدزي ليه كدوا سروتو ساماني اوي كم كردوا كسيك ايوي سرع ببرد يعني لنا نواه وساون سريان قرتوا ياخو لسارة سارة ليه خره سارة ليه خره ابيني بخيرايه كچه پیشي سارة كاني دي كاگري بالي اما ما في خوي بزيادة ورقرت ما دم بزيادة ورقر استميلة كي كر استميلة واني دي كورقرت استميلة واني دي كرت باشان اوان چيز قناهي كان كردوا ترافيك لايتا كا خريك اكوجتا و توش بخيرايه چيتا بردمي سارة كي قريتوا روي تر او اكوجتا و لكاتي اوا ياخو سورة بيناتواني بروا سريك قتابيك چاي خوي كور كردو خريكي خوير نويا بلام قتابيكي دي كيج ناخوانتوا قوبيك اكا ياخو واسطا اكا ياخو برتي لدا باشا لردا ما في خوي بزيادة وركر چوكا ما في اوي او اوي كبكبت بلام ناكا درچيت كدرچي لسر حسابي كي لسر حسابي قتابي كان دي كي چاوي شوير كردو هشتاي هنا بلا ام بواسطة هشتاوي كي هنا ام ببرتيل هشتاوي كي هنا ام بقوبية هشتاوي كي هنا استميلو كر انجا سيريكا بهمو شوازي هر چي گناه هيا اتر فساد فساد عقدي بي فساد عقيدة بونونا شريك بوخوا قرار دي ام فساد لبر چي ما فيكي زياد ادي بيكيك لخواي كما كيتوا خو خدا خوي ما في كم ناكرتوا بلام لديدي تودا كم يكيتوا ما في خدا ادي بيجي ديكا بخدا يحسابك فساد عقيدة فساد سياسي تزوير انتخاباتك دنگي خو زيادك كدنگي خو زياد كر لسر حسابي كي پرتكان ديكا لسر حسابي او ملتي دنگيان بكسي ديكا تو تزويرك همو زياد الرويك كبنا حق به كم كردنوي ما في خلقية بي او بيوتر فساد اتر آبوري به اخلاقي به سياسي به عقدي به كومالايتي به كومالايتي به اما همو انجامي كاري همو مفسده كانك اخواي قورا كاركان ان پوچا لكاتوا مفسدي خوشناوي مفسديش قد سرناكوي بالا قناقك بروالا سركوي بلان انجامك هرشكستا يا ربي خوا يارو يا ورمان بي بوي لجوانتر لبيامك تيبكين يا رب يا رب العالمين خوي لقناها كان من خوش بي رحم بزين دومر دو كان من بكي يا ربي پیامکان من بدستی راس بی خلاط کی یا ربی لو کسان من جری که پیامکان ورگرن هوارکن بدنی کی زلال

0: رادوي محراب دنجيك بوغياندني بيامي دوين بيغمبر صلى الله عليه وسلم.
1: مجلس بالنور بي ملا

فزا ويدو بيني هواي كردستان خوشك ورحمة وبركة باران بو هجار لابين لزالم بسام پیغمبری خواه صلوات و سلام.

لرفعتي خود بی پاریزا تاشین کاوش کان کمولی بشر با خنم آمد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. جوغراني عزيزي راديو محراب همو كنال خيركان تر بسراو بن راو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برا كان برز كان خشك كان قرآن فرمي: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن والاه. باس خاكي بونو تواضعي بيغمركين عليه الصلاة والسلام. بزانين أو ذات بيروزا كشاكترين مخلوقي خوايا هاسو كوتي چون بوا بزانا چندم تواضع بوا لقل مخلوقات خواي قوردا لكاتيكا شاكترين مخلوقات خواي قوريا و كسيكا قوري قشت بيغمبرا كان لقرآن خواي تعالى فرمي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. خواي تعالى فرمي لرحمتي خوايا كتو نرمونياني لقل أو خلقدا لقل صحابة كان لقل أوانيك ما ملت لقل أكن أفرمي خو أجر تو دول لبيغمبر عليه الصلاة والسلام فظا غليظ القلب كسيكي دل رقب وايا كسيكي قصر رقو قصر ناخوش بويتايا دول لبيغمبر عليه الصلاة والسلام أو لنفض من حولك يعني دور برد كسي تيادا نعمة أو صحابانا أو خلقانا شي أنا كرت لدور برتو نأمان يعني الرحمة إخوائي قوريا كبيغمبر عليه الصلاة والسلام نرمونيان بو لقل دور بركانيا لصحيح بخاري وغير أوجداهاتوا أسودي كري يزيدي نخعي إيكيك لصحابة كان ألين برسيار مان كلا دايك عائشة كخزاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام وطمان بيغمبر إخوائي عليه الصلاة والسلام كاتيك لما لا أبو چی اکن؟ چی شکاری کی اکن؟ دایی که عایشش فرموی یکونو فی مهنت اهلهی فرموی هاوکاری و یارمتی داری خانواده و خیزانکانی اکرد فا اذا حضرت الصلاة یتوضع و یخرج الى الصلاة. افرمی هاوکاری خانواده و خیزانکانی اکل مالا و کاتی نوج اهات دست نویجی اشوردو در اچوبو نیوش کردن لمزگوتا. اما ایشا تواضعی پیغمبر علیه الصلاة والسلام که کسی که خاکی بوا کسی که متواضع بوا ایستا ایما بیت چاوی لیبکین کاتیک الین ایما شوین کوتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام عیبنی پیاو من دالکی بگری تاوکو خیزانی چیش لینی تاوکو چاییک لینی تاوکو نانی اکا عيبني اگر پیاو اگر نومال مسح بكا يعني نومال بشوري يعني اگر پیویس بكا جلو برگو اوانيش بشوري اگل خيزاني يا خود اگر چشتو اوانيش بزاني چشت ابني لبو خيزاني اگر لكاتيكا خيزاني مجالي نبو. اما لأخلاقي پیغمرا كهاوكاري چي کردوا خانوادكاني کردوا ودرسي كتريش اتوانين او بلين زوريك لپیاوان يستا وازي أن پرورده هنا وإلا دايك خريك پرورده أبي پياوش يارمتي درو هاوكاري كيبه هاوكاري خزانة كيبه لتربية كردني من دالكانيا چونك مسؤوليتي باوكو دايك لقيامتا پرسيار من لأكري سباردو من دالكان من باش پرورده من كرد يان نا. لحديثة هاتو خوش ويستكانم إمام بخاري روايتي كردوها پیغمبر علیه الصلاة والسلام بصحابه کانی فرمو ما بعث الله نبیا الا رع الغنم. فرموی خوای گورا هیچ پیغمبری کی ننردوا الا شوانیتی کردوا یعنی شوان بو بلای مرمالات او انوا وتیان صحابه کان وتیان ای توش ای پیغمبری خو توش شوانیت کردوا ایش فرموی كنت ارعاها على قراريط لأهل مكة علي بلي منيش شوانيتي مكردوا بو يعني شوانيتي مرومالات مكردوا يعني لسر چنيك لسر قراريط زانيان أفرمون بشيك لديناريك يعني بشيك لدرهميك يعني شواني كردوا بپارب أو خلقا. طبعا كسيكي شواني بكاد أواني شوانيان كردو بيت أزانن يعني مرو معلات صبر عجيبي قرأك بتايبتي لقل حيوانيك أوكو بزونو أوانا كهارن أوني من بيستومك وخم شواني من نكردوا ألين بزن زور جار هار أروات الشوين وجيقايك أو شوانا عزيت أدا. أما واقع إنسان صبرها بي لقل حيوانات وأنا صبرها بي
أوني ترى كسيكي خورا قرو صابر أبي كاتيك لقل إنسان كان ما ملأك بويا ليرا تواضعي بيغمر درك عليه الصلاة والسلام فرمي مني شوانيم كردوا وبيغمر كاني تري شوانيان كردوا بويا شواني سنتي قشت بيغمر كان بو سلامي خوايا لسربيا هروالا صحيح بخاري مسلم دعاتو خوشو يسكانم أنس أفرمي كان رسول الله أحسن الناس خلقا أفرمي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أفرمي لهمو خلقي آكار روشتي جوان تربو أفرمي وكان لي أخ يقال له أبو عمير أفرمي برايكي بتشكولا نمهب فيها نود باوكي عمير ألي كاتيك هادو معلومان في غمر عليه الصلاة والسلام قالتو قما يكر لقل أبو عمير إبراما أيود يا أبا عمير ما فعل نغير أي أبا عمير بالندك تشولك قد شكر نغير بالندك ألين دنوكي سورة أم براي أنسا ياري بيكر دوا ألي روجك لروجان يعني هادو مال مال بالندكي أبا عمير مردار وبوبو ألي في غمر عليه الصلاة والسلام فرموي أو بو بيتاقة أبا عمير أو أنجوتيان بالندكي چولككي پاساريكي مردار وبوا علي پیغمبر عليه الصلاة والسلام رويش بولاي دلي دايوا فرموي يا أبا عمير ما فعل نغير أي أبا عمير چي لها چي كر بالندكي چولككت حتى لرواية أمام بخاري مسلمة لرواية إمام بخاري وإمام أحمد هاتو أفرمي ما ويكي زور دانش للاي دلي دايوا كبوي أو من دالة خفت بار نبي أميش وكو لدرسكاني تشوا أزان مع مرجيك من في دعوة زنايان شص درسيان لم حديث درك دوا يجيك لو أنا ألين جائزة بمنالك جني نهي نبي بلي باوكي فلان يجيك لو أنا ألين درس كتير أتواني بالندا بخيو كي لما لا بمرجيك ما في بدي خوارنو خوارنوي بي بدي وشوني كي فرواني هبي يجيك لو أنا ألين رئيسي ولاد في غمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بليه في غمر بوا بلام رئيسي ولاد بوا رؤية دلي من دالي كداوته رؤية سرداني كردوا ودل دانوي منالي كردوا بوي غمبار نبي بيتاقت نبي وشندين درس دروسي تيادايا من اوان دا عليهم اگر استا رئيسي يكيك لولاد كان برواد بو مالكي فقير سيركي ديها كاميرا تصويري أكالا كان على كان وبلاو أكريتو أدريت أنترنيت ودوائي لجريدو مجلة كان مدحو سناي أكن كالرئيسي أول عطت شو سرداني مالي فقيري كردوا يا سرداني شوينيكي منطقيكي هجانشيني كردوا أما بيغمر إخوائي عليه الصلاة والسلام روية دانشتوا سرداني أو مالي كردوا بنية من دارك بثاقتها روية دلي دعوته بويا كاتيك يا ما أواني خلك على بردس معنا أبين كسيك غمبار بطاقته لسر معنا بروين دلي بدينا وبوي غمبار وخفت بار نبي لصحيح نسائية هاتو أخوش يستكان في غمر عليه الصلاة والسلام صحابة كان باسي كان فرمون كان يكثر الذكر لأخلاق وآكار وابو أو الدم تواضع بو أخوال أبنا حكان شي خوش بوه عليه بزوري ذكر ياد خوي تعالى أكل ويقل اللغو عليه بيغمر عليه الصلاة والسلام هرجيز يان قد قسيك نكردوا أو قسا بابن مابي أصيك نبي يعني قسيك بروبوشي نكردوا ويطيل الصلاة أفرمي نيجي دريش أكردوا ويقصر الخطبة ووتاري بداية وتاركي كردو چونك أو وكل حديث رهات وفرمي وتيت جوامع الكلم من جوامع الكلم من بيدرا وقسيكي كمي أكل برام معنايكي زوري أدا كاتيك يساء أقل هندك لما مصير تار راديك وتارك أندريش بيت قشت كسي وكو بيغمر عليه الصلاة والسلام روان بيجو يعني خاون فصاحت نبو نين تاوكو خطبة كان يعني كرت بي وأفرمي وكان لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمساكين والعبد حتى يقضي له حاجته أفرمي خوي بقورة نأزاني السنكافي نأكل كبروات لقل كسيك لبيوجنيك لقل كسيك فقير هجارة
لقل عبدك برو كارو ليشو كاركاني بوجه بجيبك يعني لقل أمانة الروي بيوجن لقل كسي هجار وفقير لقل عبدكان الروي أقر إيش يكيان في باتايا أم الروي جيب جي أكردو حاجة في وسيكي بوي بوي عن جيب جي أكن هروها هاني أمش أدا كشيني بكوين هاني أما أدا كهوكاري يكتري بكين أقر كسيك لأما يكيك من بيوس من بوكي تربو هان من أدا كهوكاري يكتري بكين لحديثك ابن أبي الدنيا وإمام طبراني روايتي عن كردو ألباني فرمي حديثك حسنة لصحيح الجامع دهاتوا واتا تصحيحي كردو ألباني في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس أفرمي خوشويسترين خلق للا إخوة أو كسيا كسودي هيا بو خلقي وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم خوشويسترين كارو كردار للا إخوة أو تاني خوشيك بخيت دري مسلمانيك أو تكشف عنه كربة يا نبيني كسيك غمبارة بطاقته دل تنقى بروي دلي بديتو دلي بديتو أميشا كاريكي تشاكا أو تقضي عنه دينا يعني بارداري أبيني مسلماني قرزارة صالك دوان سيان بويشتيكي شرعية وخانويكي كردوها ياخد مثلا نخوش كوتو وقرزي كردوها يعني بارشي زوي كريوا آمانا يعني بو غيري أو أنا سيريكي مسلماني كي خاون دين التزاماتي هيا أهلي مزقوتا قرزارة بروي قرزارة كي بديتو أما يكي كالكارو كردو زور خوشوي سكان أو تطرد عنه جوعا يعني أجر كسيك برسية بروي برسيتي كي نهيلي خواردني بوبي أجر بصالاتشو يكالا كولانا كتا جنة يعني بياو أبي يعني تشاكوايا أو كولانا كفالتي بكن مثلا نيوراني كسي خواردني بوبا يواركي كسي خواردني بوبا بياني دو كسر خواردني بوبا بغوي لبرسيتي رزقاري بيه كسيكا دسكورتا كسيكا بباوكا كسيكا سيريكي ناتو عني تشيش لبنية تلبيكا على قسم داخلية خواردنو خواردنوية نيتو هاوكاري اكيي كيكا لكارا خوشوي سكان الله يخواه تعالى فاشا همزان تشيه فرمي لكوتا اي حديثكا پیغمبر علیه الصلاة والسلام زان چی من پیه فرمی ولئن امشی مع اخی المسلم فی حاجته احب الی من ان اعتکف فی المسجد شهرا افرمی من بروم پیم خوشا حاجتو پیویستی برای که مسلمانم جیب جیب کم خوشویستره للای من لوی یک مام اعتکاف بکم لمزگو تابمین مو لمزگو تی پیغمبر علیه الصلاة والسلام كبزانا برون بخير نو بزانا نيجي مزقوتي پیغمبر چنده اجرو پاداشتی زور زور لقل اويشا افرمي من پیم خوشا بروم حاجتو پیوستی برای که مسلمانم جيبا جيب کم لوی که یک مام اعتکاف بکم لمزقوتا بمین مو عبادتو پرسش بکم بویا كاتيك ایما اتوانین هاوکاری کسیک بکین دکتوری که برزا اتوانی زانی کسیک دسی کورتا پاری وصلی داخل بون ولای دکتوری لناسین یعن صیدلانی که پاری دواکان لفقیر یک ناسین دکتوری که نخوش یک پیوسی با عملیاتا پیوسی با چارسرا ناتوانی پاری عملیاتی پینی اتوانی با بلاش یعن با سعده که کم بی کابو یعن او بزان خوشوی سرین کارت کردو للای خواهی تعالی یعن ما مصایه که درسی خصوصی ادات و زانی اک تلبه اک دستی کورتا اتوانی ماده کی بو شرح بکا لگل طلبکانی ترا هر ماده بتایبتی ماده علمی کان اتوانی پاری لنسینی محامیک اتوانی مثلا کسی کوتوتا کیشیکو اروا دفاعی اکا کارکی بو جیب جی اکا و پاری لنسینی امانا گشتی خیر و چاکی للای خواهی تعالی لای خواهی تعالی گم نابی و پاداشت اداتو بچندین قاد سایق سایره اکا يعني شوفيري كي بريزة زاني نفريك باري بيني لي نسينا دوكان داري كزاني كسيك قرزارة كسيك مثلا آوارية كسيك هتيوة أما أتواني باري كمي ليبسيني يعني خاطري بقري سعري كي كمي ليبسيني قشتي أرواتا خاني كردو باشكان ما نوا كاتيك أما نأكين ولا قيامتا بچندين خات فاداشت أدينوا لتواضعي بيغمر هاتوا خوشو يستكان من صحيح مسلم دا
Anasa fermiye kana iza akala ta'aman la'iqa la'aqa asabi'ahu thalatha. Afermi agar çeşti bu xwardaya diara bamsi panja ay xwar wa panjakani alistawa afermi agar tikayak luqmayak ladami bukawtaya idha saqatat luqmatu ahadukum luqmati ahadukum falyumit anhu al-adha wa liyakulaha afermi agar luqmakay dastat baro buwa zawiyaka ba agar shtiyak nusya piwa shtiki piwa lika أو شتي ليبكرو بيخو ولا يدعها للشيطان باجي نهلي بو شيطان يعني أو تيكا أو لقماك كوتا خواروا نيخوي چونك أجر نتخوار أفرمي بو شيطان جي أهلي بويا أما لتواضعي أو أجر خوار دني مخوار دا لقماك بكوتا على دمي فاكي أكردو فاشان أي خوار تبيني أم حديث بكين أجر سيري أمروي خمان مكين خوشو بسكانم بزانا زوریک لما لکان سیرکی اگر بونمونه دو گلاس برنج بشیان بکا بونی و رو سیرکی چوار گلاس دی انیو دو گلاس اگر تر فراده فریدات سر زبالکا فریدات سر یعنی خلو خاشاککا و ابیت خوراکی جنوکا و انسانکان پی پی آنین و زور جا سیرکی لگلشتی پیسو نابجی داتی کلکری بویا انسان لم حدیثو اوور اگریه که چی بکا خوشوی سکانم اون دخواردن بکا بو خوشک بریزانید گمان لی اگرن او انده خواردن بکا کبشتان بکا بو اوی نبیتا خوراکی شیطانکان اما هند یک بو لتواضعی پیغمبر علیه الصلاة والسلام با یک فرمود کوتای پی دینیم عیشو تانی باسی تواضع مان کرد پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمی لا يدخل الجنة احد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر ام حديثا لصحيح مسلم ده هاتوا افرمي نار رات بهشت وكسيك باندازي قردي ليك اگر في الزلي وكبر لدل يا هابي ام حديثا امام مسلم شرح يك افرمي يعني ما بس يو تانية او كس نار رات بهشت لقل متقي كان نار رات بهشت وخواي تعالى ديار السزا وعقوبي لي أسيني يان أقر بخاتبر عفو رحمتي خوي عفو بك أم حديثها رشيت يا دايا شان ده دولمني أبي كسكي متواضع بي أقر برسين شهادتها أبي كسكي متواضع بي أواني هان لدور برتا ما مريان لقلا أكي إنسان وكتوه أقر مسؤوليكي حزبيت يان مسؤوليكي برسين بوستي حكوميت هيا أبي بزاني أواني بردسش إنسان وكوتو أوان دنيان داوات تو شوية أو شوينا نابي با في الزلية وسيري أو خلقبكي أجينا لقيامتا شاقكي أخوي أجر كسيك متكبر به خواي تعالى لقيامتا سزاي أدا وبشيويك كهرجيز تصور وتوقعي نكردبيت أما هنديك بولا تواضعو يعني تواضع بفيزي بيغمر عليه الصلاة والسلام لجيانيا يميش أقر أمانوي بكوين بشفعاتي بيغمر عليه الصلاة والسلام أقر أمانوي لقيامتها ببينين أقر أمانوي لقيامتها بدس مباركي خوي لآوي كوثر من بيبدا أقر أمانوي بكوين بشفعاتك لقل يا بچين بهشتوا أبي أم آكارانا وآكاركاني تري بيغمر عليه الصلاة والسلام لخمانا جيب جيب كين چندا بلو بايمان برز بيه إما هر عبدي خواهي تعالى النابي كبر بكين خواهي مخادر خدو اسمي عظمت بما خيت برشفعاتي بيغمبر خواهي مخادر خدو ناو بيروزكان لروجك أمان مريني لإيمان من رازي بي خواهي مخادر خدو ناو بيروزكان هر كسي قويل منا نخوشا شفاي عاجلي بو بنيري خوايا هر كسي قوي لمنا قرزارة قرزارة كي لسر آسان بكي خوايا هر كسي كيشو مشكلي هيا بوي آسان بكي بو خادر خطونا وفي روزة كانت خوايا هر كسي منالت نداوا في منال صالحاني في بدي خوايا هر كسي منالت داوا في صالحانية خوايا صالحاني بكي آمين آمين والحمد لله رب العالمين.

روح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

بلخوا ارحم الراحمين فرشتو جن بشر بمنا وبانجي لأكن يا ارحم الراحمين.

أيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى

فريضة وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم.

الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد

النبيين بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم

0: أهل الذكر
1: برنامج برسياركاني إيوا برنامج برسياركاني إيوا بولام دانوي برسيار شرعيكاني إيوي هاوريو بسراني محراب برنامج برسياركاني إيوا هرجارو لألقيك دا للايني شغل ما مستياني شارزا لبورجيا وزكاني شرع دا ولام دتريتوا برنامج برسياركاني إيوا دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار هرانی ایوه.

نوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في

الله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلون